فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب ويظهر فيهم السمن يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما فعملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا بالتمسك بما كان عليه أصحابه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم عملا بوصية رسول الله علينا بالتمسك بهؤلاء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين هؤلاء هم أهل القرون الثلاثة الأولى قرن الصحابة أي المئة الأولى ثم قرن التابعين أي المئة الثانية ثم قرن أتباع التابعين وهو المئة الثالثة هؤلاء الرسول شهد لهم بالفضل لما خصوا به من بين أمته وذكر أنه بعد هذه القرون الثلاثة يفشو الكذب أي يتركون الاحتياط في كلامهم على خلاف ما كان عليه أولئك أهل القرون الثلاثة الفاضلة وذكر أنهم يهتمون للأكل حتى يظهر فيهم السمن أي من الأكل السمن منه مذموم ومنه ما هو غير مذموم السمن الذي يكون من كثرة الأكل فهو مذموم الله تعالى لا يحب ذلك وأما السمن الذي يكون من المرض من البلغم هذا ليس بمذموم لأنه ليس من اكتساب قصدا لإشباع شهوة بطنه إنما السمن المذموم هو السمن الذي يكون من كثرة الشره بأكل الطعام هذا لا يحبه الله الرسول ذم هذا ذكر أن من خصال من بعد هؤلاء القرون الثلاثة أنه يكثر فيهم السمن أي يكثر المهتمون الشرهون على المآكل اللذيذة حتى يتسبب لهم ذلك بالسمن وهذا شيء يكرهه الله وذكر أيضا أن ممن يأتي بعد أولئك القرون الثلاثة يكثر فيهم من ينذر ولا يفو بنذورهم النذر الذي مدح الله تعالى الوفاء به هو النذر الذي يكون تقربا إلى الله من غير تعليق بشيء وكذلك النذر الذي يكون معلقا بشيء من الأمور الجائزة ليشكر الله تعالى على هذه النعمة التي يعلق نذره بحصولها إذا حصلت إذا حصل مقصوده يريد أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة التي أوصلها الله إليه هذان الصنفان من النذر محمود مرغوب في شرع الله تعالى هذان الصنفان من النذر فيه ثواب الصنف الأول هو الذي يقول لله علي أن أصلي كذا من الركعات من النوافل لله علي أن أصوم كذا من صيام النفل لله علي كذا من صدقة النفل هذا أحد النوعين من النذر الذي هو محبوب عند الله والثاني هو أن يقول الرجل إن شفى الله مريضي فلله علي كذا من صدقة أو صيام أو صلاة تطوع أو نحو ذلك من المبرات هذا أيضا يحبه الله وفي هذين الصنفين من النذر أجر للناذر أجر له على نذره وأجر له على الوفاء بهذا النذر له أجران أما النذر الذي لا يحبه الله فهو النذر الذي يكون عند الغضب في حال مشاجرة مع شخص يقول الشخص إن لم يكن الأمر كما ذكرت فعلي نذر كذا وكذا نصرة لنفسه وما أشبه ذلك هذا يقال له نذر اللجاج هذا مكروه ما فيه ثواب ومع ذلك الشخص يطالب بأحد أمرين إما أن يفي بما نذر وإما أن يكفر كفارة يمين هذا الذي ينذر النذر الذي هو غير محبوب عند الله وهو نذر اللجاج أي نذر الغضب أي إذا غضب الإنسان يقول

لهم عليه نفقة كإخوته البالغين. وأما من نذر بأن يذبح في مكان معين بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح كبشا في مكان كذا كالذي يسمى بالست زينب فيجوز، لكن أصل النذر له شرط يشترط في صحة النذر عند الله تعالى في قبوله أن تكون نيته التقرب إلى الله بالتصدق عن روح ولي أو روح ولية إن كان النذر فيه هذه التسمية. أما النذر المطلق الذي لا يذكر فيه موضعا فهذا أمر ظاهر، أما الذي يعين فيه مكانا فإن كان قصد الناذر التقرب إلى الله التصدق عن روح ذلك الولي أو الولية وإطعام من حوله من الفقراء المسلمين فهذا شيء يوافق شرع الله. ثم اختلف العلماء هل يجب أن يذبح عند مقام ذلك الشخص المسمى أم لا يجب، بل يكفي أن يذبح الذبيحة بأي أرض. فعند الحنفية يجوز أن يذبح في أي مكان، وعند الشافعية يلزم دفعه في المكان الذي سماه وعينه. فعلى هذا لا يصح للناذر الذي نذره صحيح لوجه الله للتقرب إلى الله بإطعام من حول السيدة زينب إلا أن يذبح هناك، وإن لم يذبح هناك لا يصح عند الشافعية. فالناذر بالخيار بين أن يأخذ بقول الشافعي وبين أن يأخذ بقول الحنفية، لأنه لم يرد في الحديث عن رسول الله أنه يتعين ذبحه في المكان الذي يسميه الناذر أو أنه يصح في أي مكان، ما ورد حديث عن رسول الله في ذلك، إنما هذا اجتهاد الفقهاء. ثم قال الرسول في ذم من يأتي بعد هؤلاء القرون الثلاثة يشهدون ولا يستشهدون، معناه قبل أن يطلبوا للشهادة عند الحاكم هم يتسرعون فيشهدون، لأن هذا هو الدليل على اتهامه لهذا الشخص، وذلك لأن لهم غرضا في هذه الشهادة. فالذي يشهد لإنسان له حق عند الحاكم حتى يستوفي بهذه الشهادة حقه ينتظر حتى يطلب للشهادة، لأنه إن تسرع قد يكون غير الأمر غير الحقيقة، لأن صاحب الحق قد يكون استوفى حقه باطنا في زمن من الأزمنة ثم مع ذلك يرفع دعوى كاذبة ويكون قد استوفى حقه من الشخص المديون. فهذا الذي يتسرع بشهادته أن يشهد قبل أن يطلب يكون عونا لهؤلاء الناس المدعين الذين يدعون بغير حق. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن خلوة رجل بامرأة أجنبية، أي ليست محرما له، أي يجوز أن يتزوجها، فبين لنا أن هذا وسيلة قوية للشيطان في إيقاع الفساد والمعاصي بين الرجل والمرأة. هذه الخلوة تساعد الشياطين على جرهما للمعصية للفاحشة أو لما دون الفاحشة. الرسول لا ينهى عن شيء إلا لحكمة، ولكن هذه الحكمة قد يدركها الناس وقد لا يدركونها، لكن هي في الواقع في نفس الأمر لها حكمة. والآن نعود إلى مسألة الذم بكثرة الأكل. معروف عن الأنبياء كلهم وعن الأولياء أنهم يحرصون على قلة الأكل، أي بحيث لا تنضر أجسادهم، لأن قلة الأكل المؤدية إلى ضرر الجسم حرام. أما القدر الذي لا يؤدي إلى ضرر الجسم فهو محمود عند الله. هذه سيرة الأنبياء والصالحين. سيدنا محمد كان من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، كان يقول عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم لقيمات، أي لا تتجاوز العشرة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. لقيمات هذا جمع قلة، جمع القلة ما دون الأحد عشر. قال بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، أي تحفظه من سقوط قوته.
فإن كان ولا بد

فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. هذا الرسول الكريم الذي كان يحض على تقليل الأكل وكان هو من أكبر العاملين بهذه الخصلة الشريفة، قد افترى عليه بعض الناس ممن يدعون الولاية والتصوف، حتى ادعى بعضهم أن رسول الله كان يكثر من أكل الحلوى حتى صار له عكفات في بطنه وفي رقبته، أي طيات. هذا الكلام افتراء على رسول الله الذي هو أكمل الأنبياء خلقا وخلقا، وهذا افتراء بشع شنيع. فأكثر من يدعي الطريقة منذ زمان، وليس منذ هذا القرن فقط، بل الرفاعي رضي الله عنه، سيدنا أحمد الرفاعي، قال عن أهل زمانه في التحذير من هؤلاء أدعياء الولاية والتصوف وهم غير صادقين في التصوف، قال في نصيحته: أي بني، أكثر من يدعي التصوف اليوم زنادقة وحلولية ومبتدعة. فكيف يكون حال زماننا إذا كان هو يقول هذا في القرن السادس الهجري، وكان هو توفي بعد انتصاف القرن السادس الهجري بقليل؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وفقهنا في الدين وزدنا علما وانفعنا بما علمتنا. اللهم اكفنا شر الظالمين، اللهم اكفنا ما أهمنا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، والحمد لله رب العالمين.

بسم الله والحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله. يروى أنه لما ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشأ بين قومه، كان من أصحابه وأصدقائه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وقبل أن يبعث النبي عليه السلام بالرسالة بقليل، خرج أبو بكر إلى اليمن في تجارة، فنزل على شيخ من الأزد عالم قد قرأ الكتب وحوى علما كثيرا، وأتى عليه من السن الشيء الكثير، فلما تأمله قال: أحسبك تيميا؟ فقال أبو بكر: نعم، أنا من تيم بن مرة، أنا عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة. فنظر إليه الشيخ وقال: بقيت لي فيك واحدة. قال: فما هي؟ فأجابه: اكشف لي عن بطنك. فقال أبو بكر: لا أفعل، أو تخبرني لما ذلك؟ فقال: إني لا أجد في العلم الصحيح الصادق أن نبيا يبعث بالحرم يعاونه على أمره فتى وكهل، فأما الفتى فخواض غمرات وكشاف معضلات، وأما الكهل فأبيض نحيف على بطنه شامة، وعلى فخذه الأيسر علامة. ولا عليك أن تريني ما خفي علي. فكشف أبو بكر رضي الله عنه له عن بطنه، فرأى شامة سوداء فوق سرته، فقال: أنت هو ورب الكعبة، وإني متقدم إليك في أمر فاحذره. قال: وما هو؟ قال: إياك والميل عن الهدى، وتمسك بالطريقة المثلى، وخف الله عز وجل فيما أعطاك وخولك. فانصرف أبو بكر من عنده وقضى أربه من تجارة اليمن، ثم عاد للشيخ ليودعه. فقال له الشيخ: أحامل أنت مني أنباء إلى ذلك النبي؟ قال: نعم. فأنشأ يقول: ألم تر قد سئمت معاشري ونفسي، وقد أصبحت في الحي راهنا، حييت وفي الأيام للمرء عبرة، 300 ثم 90 آمنا، وأنت ورب البيت تلقى محمدا، بعامك هذا قد أقام البراهنا، فحيي رسول الله عني، فإنني على دينه أحيا وإن كنت واهنا. وأنشأ غيرها من الأبيات، ثم غادر أبو بكر وقد حفظ وصية الشيخ وشعره، وقدم مكة. فجاء شيبة بن ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو البختري وعقبة بن أبي معيط ورجالات قريش مسلمين عليه. فقال أبو بكر: هل حدث أمر؟ فقالوا: حدث أمر عظيم، هذا محمد بن عبد الله يزعم أنه نبي أرسله الله إلى الناس، ولولا أنت ما انتظرنا به، فإذا جئت فأنت الغاية والكفاية. فأظهر أبو بكر تعجبا وصرفهم، وذهب يسأل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيل له: هو في منزل خديجة. فقرع الباب عليه، فخرج النبي عليه السلام إليه، فقال أبو بكر: يا محمد، فقدت من نادي قومك،
فاتهموك بالغيبة وتركت دين آبائك. فقال يا أبا بكر، إني رسول الله إليك وإلى الناس كلهم، فآمن بالله. فقال أبو بكر، وما آيتك؟ قال، الشيخ الذي لقيته باليمن. قال أبو بكر، وكم من شيخ قد لقيت، وبعت منه واشتريت، وأخذت منه وأعطيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام، الشيخ الذي أخبرك عني وأفادك بالأبيات. قال، من أخبرك بهذا يا حبيبي؟ قال، الملك العظيم الذي كان يأتي الأنبياء قبلي. فقال أبو بكر، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فانصرف أبو بكر، وما أحد أشد سرورا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسلامه، والله تعالى أعلم وأحكم.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أفضل ما يتزود به الإنسان في هذه الحياة الفانية هو الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما، وخير العلوم علم الدين، لأن علم الدين سبيل للوصول للسعادة الأبدية، فمن ناله واتبعه كان من ملوك الآخرة، ومن خسره فقد خسر خسرانا كبيرا. علم الدين هو الذي يبين للإنسان ما يقرب العبد من الله تعالى وما يبعده، فمن تعلمه فالتزم ما يقربه من الله وتجنب ما يبعده من الله فهو السعيد، لأنه قدم لنفسه لما بعد الموت ما ينجو به من المهالك والعذاب، عذاب القبر وما بعده. ومن أهمل هذا التعلم فقد أهلك نفسه، لأنه لا يدري ماذا يفعل وماذا يترك، ومن دراه فلم يتبعه كان من الخاسرين أيضا. فالسعيد كل السعيد هو الذي تعلم من علم الدين ما هو ضروري لا يستغنى عنه لتصحيح معرفة الله ورسوله وتصحيح الأعمال والنيات، ثم عمل بذلك، هذا هو السعيد كل السعيد، لأنه يكتسب بهذا السلامة والنجاة لما بعد الموت، يكون بالنسبة له خروجه من الدنيا كأنه خروج من السجن والمجاعة إلى الانطلاق والرخاء، وذلك لأنه لا يلقى في هذا القبر الذي تخاف منه النفوس وتكرهه ما يؤذيه، لا يلقى أذى من هوام الأرض بعد أن يعود الروح إلى الجسد، وذلك بعد مدة يسيرة، فمتى ما تم الدفن رجع الروح إلى الجسد فيعود إليه الإحساس والعقل. فإن كان محسنا أي مؤمنا يؤدي فرائض الله ويجتنب محارم الله يلقى الهناء العظيم، يوسع له قبره 70 ذراعا في 70 ذراع، أي الطول والعرض 70 ذراعا، وهذا شيء حقيقي وإن كان محجوبا عن أبصار الناس، إلا من شاء الله لهم، فإن الله يطلعهم على هذه السعة وينور له كنور القمر ليلة البدر، فيأتيه عمله الصالح بصورة إنسان جميل الشكل طيب الرائحة حسن الثياب، فيبشره فلا يجد في البرزخ أي في مدة القبر شيئا يسوءه. وإن كان أغلب المؤمنين الصالحين يسلط عليهم البلا على أجسادهم كما يسلط البلا على غيرهم، لكن الروح مع أخذ الجسم في البلا الروح مرتاحة، لا يصيبها شيء من الأذى والألم من هامة من هوام الأرض ولا غير ذلك، بل يكون له نعيم آخر وهو سروره برؤية مقعده في الجنة، يعرض عليه مقعده في الجنة، أي تعرض ملائكة الرحمة مقعده في الجنة فيقولون له: هذا مقعدك حتى تبعث إليه يوم القيامة. المعنى أنه يتمتع بالنظر إلى مقعده في الجنة كل يوم مرتين، أول النهار مرة وآخر النهار مرة. هذا شأن الذي تعلم أمور الدين وعمل بما تعلم، أما من أهمل ذلك فإنه تحت خطر المسيئة، أي إن شاء الله تبارك وتعالى سلمه من آفات القبر، وإن شاء أذاقه عذاب القبر. إلا أن هناك أناسا يحصل لهم النجاة من غير أن يكونوا في الدنيا على هذه الحالة، وهي حالة معرفة الواجبات والمحرمات وأداء الواجبات واجتناب المحرمات. من غير أن يكونوا على هذه الحالة الله تعالى ينجيهم من عذاب القبر وضيقه وشدته ووحشته لأسباب أخرى، منها أن يموت أحدهم، أحد المؤمنين الذين كانوا مسرفين على أنفسهم، مات بمرض البطن كالإسهال أو احتباس الخروج أو غير ذلك من الأمراض التي هي تعد من أمراض البطن، أو يموت بالغرق أو الحرق، أو تموت المرأة بألم الولادة، أو يموت الشخص المسلم بالهدم أو التردي من ذروة الجبل إلى أسفل، أو من ذروة بناء إلى أسفل. هؤلاء إن ماتوا وهم يتجنبون الكفريات القولية والفعلية والاعتقادية، مع كونهم مسرفين على أنفسهم كانوا يضيعون بعض الفرائض أو يرتكبون بعض الذنوب الكبيرة، مع ذلك الله يحفظهم في قبورهم بأحد هذه الأسباب ويقال لها شهادة، هي غير شهادة التي هي القتل في سبيل الله، تلك أعظم، تلك الشهادة أي القتل في سبيل الله أعظم من هذه الشهادات، الموت بالغرق أو الحرق أو بالهدم أو التردي من ساهق جبل أو نحو ذلك. فإن كثيرا من المسلمين من أهل الكبائر، من أهل الذنوب الكبيرة الذين ماتوا قبل أن يتوبوا، يجعل الله لهم سببا لنجاتهم وسلامتهم في القبر من المؤذيات والنكد والضيق بهذه الأشياء وما أشبهها، هي عدة أسباب. حتى الموت في الغربة شهادة، المسلم إذا مات غريبا ليس معه أهله، ليس بين أهله، تكون هذه شهادة، ما عليه عذاب في القبر ولا في الآخرة، لأن الذي يدركه الموت وهو غريب يحس بحسرة شديدة

شخص لا تصلي؟ قال أصلي، كيف لا أصلي؟ فقاتله ذلك الإنسان فقتله. فهذا الذي قاتل لأجل دينه يكون شهيدا عند الله. كذلك المرأة إذا طلب شخص منها وأجبرها، أجبرها على فعل الفاحشة فدافعت عن نفسها فقتلت، فقتلها ذلك المعتدي، فهذه شهيدة ليس عليها في القبر ولا في الآخرة شيء يسوءها، لا تلقى شيئا يسوءها. الله تعالى يقي هؤلاء كلهم ظلمة القبر، ينور الله تبارك وتعالى لهم ويقيهم من وحشة القبر. نفوسهم لا تستوحش، بل نفوسهم مرتاحة مبسوطة. وكذلك في الآخرة لا يؤاخذون بشيء من ذنوبهم، حتى لو كان فيهم من يضيع الفرائض الكبيرة، لكنهم يحفظون نفوسهم من الكفريات. أعظم الأمور عند الله تعالى هو الثبات على الإيمان، الثبات على الإسلام، بحفظ اللسان والجوارح من الكفر، وبحفظ القلب من الكفر، لأن تغيير الاعتقاد يخرج من الإسلام. ومن كان يعتقد اعتقادا صحيحا ثم اختلط بصاحب زنديق ملحد، فاعتقد ما يعتقده هذا الملحد الذي خالطه، ولو لم يتكلم بشيء صار عند الله من الكافرين. لا ينفعه أي عمل عمله. مثلا ملحد من الملحدين طعن في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أو طعن في صحة الإسلام، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدقه أو دخل فيه شك، هل صحيح ما يقوله هذا الإنسان أم لا؟ صار مرتدا، خرج من الجزم. كان قبل جازما بأن ما جاء به الإسلام كله حق. هذا بسبب ما يسمعه من هذا الملحد، بسبب وسوسة هذا الملحد خرج من الجزم وصار في مرتبة الشك، هل صحيح هذا أم لا؟ خرج من الإسلام. لأن الإسلام هو الاعتقاد الجازم بأن ما جاء به محمد رسول الله حق وصدق، هذا الإسلام، هذا الإيمان. كذلك إذا إنسان طعن في نبي من الأنبياء، طعن في عيسى أو في موسى أو في آدم أو في أي نبي من الأنبياء، فصدقه هذا الذي كان مسلما، صدق هذا الطاعن في نبي من أنبياء الله وصار مترددا، خرج عن الجزم، هذا أيضا خرج من الإسلام، صار كافرا من الكافرين عند الله. لو لم يتحدث بذلك للناس، بمجرد الاعتقاد خرج من الإسلام. وعلى كل حال، فرأس مال المسلم هو إسلامه وإيمانه، فمن بقي على الإيمان والإسلام مهما أصابه من النقصان فإنه لم يفقد رأس ماله الأصلي. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

حبيبي يا رسول الله عبارة يهتف القلب بها قبل اللسان عندما تطأ القدمان أرض المدينة المنورة المباركة، فعلى هذا التراب سار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه صحابته الكرام يزرعون الزهور في الصخور، وأي صعوبة في ذلك! حبيبي يا رسول الله، نتذكرك كل يوم وعند كل حدث جلل، وكم نفتقدك وقد اسودت دنيا العرب والإسلام بالخطوب والكروب، وحسبنا أننا مصممون على نشر رسالتك ورفع رايتك مهما كان من ثمن، فلا بد للفجر أن ينتشر حبيبي يا رسول الله.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

وشق له من اسمه

مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.

الأخدود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود

الشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله.

0: وجواهر العقول وأهداها للسلطان، فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

الحمد لله الذي أسبغ علينا بنعمه الظاهرة والباطنة، ونسأله الشكر على نعمائه الظاهرة والباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو العطايا الغامرة، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صاحب المعجزات الباهرة، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الوجوه الناضرة، صلاةً وسلاما دائمين إلى يوم الجمع بالساعة.

اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا شاكرا، وعملا صالحا متقبلا، ويقينا صادقا. اللهم اجعلنا نخشاك كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، واجمعنا بنبيك ومصطفاك. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا المسلمين، وأهلك أعداءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا. اللهم لا تولي أمورنا شرارنا.

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.

اللهم إنك عفو كريم حليم عظيم، تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا واعف عنا وتقبل منا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، ونجنا من الغم والهم والكرب العظيم.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

اللهم ألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنات النعيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء

0: اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك.
1: يا طيب بك قد يدي يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.

ثم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والماء.

وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

وتكشف بها كربي وتغفر بها

الحمد لله الذي جعل التوسل بنبيه من عظيم القرب، والصلاة والسلام على من ينال بالتوسل به كثير من الأرب. أما بعد، فإنه قد اشتهر عند المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا التوسل بالنبي والأولياء وصالح الأعمال، ولم ينكر ذلك إلا شرذمة قليلة شذوا عن مجموع الأمة المحمدية، فلم يلقوا عند ذوي الفهم والألباب إلا الحذر منهم والتحذير وإقامة الحجج عليهم بالتحبير والتحرير. وكم ساعد أناس بتحقيق مرغوباتهم ونيل مطلوباتهم حين توسلوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقد روى الطبراني في معجميه الكبير والصغير عن عثمان بن حنيف أنه قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أتاه ضرير فشكى إليه ذهاب بصره، فقال له الرسول: إيت الميضأة فتوضأ وصل ركعتين ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي. ففعل الرجل ما قال، فوالله ما تفرقنا ولا طال بنا المجلس حتى دخل علينا الرجل وقد أبصر كأنه لم يكن به ضر قط. قال الطبراني: والحديث صحيح. وقد ثبت فيما رواه البخاري ومسلم أن ثلاثة نفر تحدث الرسول عنهم انحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار الذي دخلوه للمبيت، فتوسل كل واحد منهم بصالح عمله حتى انزاحت الصخرة وخرجوا من الغار. فإذا كان التوسل بالعمل الصالح جائزا، فكيف التوسل بالذوات الفاضلة كذوات الأنبياء وهم أفضل مخلوقات الله؟ وروى البيهقي بإسناد صحيح عن مالك الدار وكان خازن عمر قال: أصاب الناس قحط في زمان عمر، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتي الرجل في المنام، أي رأى النبي يقول له: أقرئ عمر السلام وأخبره أنهم يسقون. وهذا الرجل الذي قصد قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للتبرك هو الصحابي بلال بن الحارث المزني. وقد ثبت عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: يستحب التوسل برسول الله عند القحط. فهؤلاء الذين يحرمون التوسل هم في واد والإمام أحمد في واد. فالله نسأل بحق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يرحمنا ويجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ويكرمنا برؤية حبيبه المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أمر من يسعى على رزق ولا يقنع، فإن الرزق مكتوب ورزق الله لا يمنع. جمعت المال كي تبني، فهد الموت ما تصنع. فهل يبكى على الدنيا وشأن الأرض أن تبلع؟ فأين الروم أخبرني، وكسرى أين أو تبع؟ كنوز الأرض لا تغني، إذا جاء الذي ينزع. لفعل الشر لا تمضي، لفعل الخير فلتهرع. بذور الخير إن ترمي، ستجني مثل ما تزرع. عذاب النار فلتحذر، وبالفردوس فلتطمع. تصدق بالذي تهوى، وكن كالريح بل أسرع. ولا تكذب ولا تحسد ولا تحقد ولا تخدع. وقول الزور لا تقرب، بصدق القول فلتصدع. تجنب قيل أو قالوا، مع الحساد لا ترتع. وثوب الكبر لا تلبس، تواضع للذي يرفع. تعالى خالق الأكوان، سبحان الذي أبدع.

اعلموا أحبابنا أن علم التوحيد له شرف على غيره من العلوم، لكونه متعلقا بأشرف المعلومات التي هي أصول الدين، أي معرفة الله ورسوله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وقال الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر: أصل التوحيد وما يصح الاعتقاد عليه وما يتعلق منها بالاعتقاديات هو الفقه الأكبر. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري: أول ما يجب على العبد العلم بالله ورسوله وأمور دينه. إن شرف العلم بشرف المعلوم، فلما كان علم التوحيد يفيد معرفة الله على ما يليق به، ومعرفة رسوله على ما يليق به، وتنزيه الله عما لا يجوز، وتبرئة الأنبياء عما لا يليق بهم، كان أفضل من علم الأحكام. قال الإمام الشافعي: أحكمنا هذا قبل ذاك، أي أتقنا علم التوحيد قبل علم فروع الفقه.

عذر الرسول الله.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 65 إلى 12 بعد 200 من سورة البقرة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لك لك وأن محمدا عبدك ورسولك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: شريك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفر

يعالج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا برؤيته وشفاعته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
3: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الثلاثة 29 أيلول 2026 الموافق ل 17 ربيع الآخر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة، انطلقت معكم من وراء الميكروفون علي قباني وإيمان الخرفان. أهلا إيمان.
4: صباح علي، صباح لكمال، أهلا وسهلا بكل متابعينا الكرام.
3: ها أنت دورتي صوت الشتاء.
4: صباح ربا الصوت الشتوي. أيوة. بدي صبح كل متابعينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة وصبحية جديدة من صباحات صباح المعرفة. نتأمل أنه تكون رفقتنا هيك خفيفة حلوة عليكم، ونتأمل أنكم تراسلونا وتكونوا كتير كتار.

0: رقم التليفون اللي فيكم تتواصلوا معنا عليه هو 01-667-602، هذا رقم واتساب فيكم تبعتوا رسائلكم وتوجهوا تحياتكم للناس اللي بتحبوها، وخاصة الطلاب اللي رايحين هلا على المدارس أو الأهالي اللي عم بيوصلوا أولادهم على المدرسة. أم عمر حمصي يسعد صباحك، بتوجه تحية لزوجة أبو عمر وبناتها. أيضا عنا رسالة من لليوم التالي على التوالي ما عم نقدر نلقط الإذاعة بطرابلس، بدك بطرابلس الموجة هي 91.5، أو فيك تسمعنا على الأبليكيشن تطبيق إذاعة نداء المعرفة، إذا ما منزلوا نزلوا هلأ دغري.
1: تمام، بدي صبح على سناء كمان، تحياتنا لإليك، أسعد الله صباحكم كمان سناء شماس، نادية بغدادي، يا صباح الخير على أهل الخير، تحية لعلي ولإيمان وللمستمعين، وتحية لزوجي وإخواتي وأحفادي وبناتي فرح مروى وآية.
0: طيب أيضا تحية طيبة لإيمان وعلي ولأسرة الإذاعة، بحب استمع لأنشودة لك سر عند الله، وكمان أوكي طيب إن شاء الله نسمعها.
1: هل لك سر عند الله لسعد بغدادي، تحياتنا لإله. كمان غازية السيد بنصبح عليك، وهي كمان بتصبح علينا وعلى كل المتابعين، وبتطلب الدعاء بالشفاء لكل مريض. سامر كراجة تحياتنا لإلك، صباح الخير للجميع، تحياتي ليارا وجاد وياسمين كراجة وعيلتي.
0: أحمد علوي من ألمانيا بوجه تحية لوالدته زوجته وصديقه محمد شاهين. أما هند الدعوء كمان عم تسلم علينا وتوجه تحية لزوجة وليد، وتحية أيضا كبيرة مني للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام.

علانيتي صالحة، اللهم إني أسألك من صالح ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير الضال ولا المضل.

0: ورد اليوم. الله الله
1: الله. ورد اليوم الثلاثاء 17 ربيع الآخر 1448 الموافق ل 29 أيلول 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. نقول يا مغني 1111 مرة، إذن يا مغني 1111 مرة مع إخلاص النوايا كما ذكرنا. وبعد الانتهاء نقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ثلاث مرات. هيدا وردنا لليوم، فلو سمحتوا هيك تبادروا لهذا الأمر ولهذا الخير العظيم.

0: أميرنا مرعي بتبعت سلامة لوالدها الحاج نعيم مرعي ووالدته الحاج مها وعماتها سناء ورجاء. أيضا عنا رسالة بيقولوا تحية كبيرة لزوجي ربيع الحلاق من هيام السحمراني, وأيضا ليلى عليوان بتصبح علينا وبتوجه تحية لأخواتها ولادها الحاجة عصمة السعاتي الحاجة خديجة شعبان ومنى بوتاري.
1: صباح التفاؤل بالخير مع قطرات المطر ونسائم الخريف الباردة, تحية لكم مع هالأجواء الحلوة إيمان وعلي وأسرة إذاعة الحبيبة ولكل أفراد الجروب. أيضا هيدي التحية الكبيرة من هادية صندقلي. يسعد صباحك يا هادية, يسعد صباحكم. تحية لزوجي عم تقول خليل شماس من ليال حرب, بدي منكم دعاء لولادي بالنجاح بالمدرسة, الله يسهل أمرهم ويرزقهم هني وكل ولادنا النجاح والتفوق, مش بس النجاح التفوق كمان.
0: إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: نسرين الشعار عم تصبح على كل الغوالي وبتخص بالذكر كل أفراد الجروب وأسرة الإذاعة, بنصبح عليكم ومتمنى لكم نهار مبارك. شكرا على هالرسالة. تحية كبيرة للحاج محمد فخرو بصبح علينا, تحية كبيرة لألك.
1: أهلا بالحاج. كمان تحية عم بيقولوا لنا, أول شيء يسعد صباحكم, تحية لكم, تحية لبنت دينا عم تحضر حالة للمدرسة بالتوفيق إن شاء الله. بهيجة العويك أهلا وسهلا فيك, أسعد الله صباحكم بكل خير إن شاء الله. صباح البرد والخير والبركة
0: هالقد
1: في برد صار
0: بس هلأ هون ما في
1: بالشمال, شو الوضع دخلك؟
0: برد برد يعني هوا وشتي.
1: وبتحب توجه تحية لآل الندي بالبقاع, صباحه لألكم إيمان وعلي, تحياتنا لألي بهيجة العويك. كمان بدي صبح أستاذ مروان الصبحية ما بتحلى عم بيقول إلا معكم إيمان وعلي, وفقكم الله نهار مبارك, تحياتي لزوجتي وأولادي وأيضا للحاج مالك صباح وعيلته ولكل المستمعين.
0: طيب بما أنه جبنا سيرة البرد والطقس, خلينا نشوف كيف بده يكون الطقس بهاليوم
1: اليوم.
0: نعم,

0: بيؤدي منخفض جوي مصدر الجزر اليونانية لطقس غير مستقر أحيانا بلبنان بالمناطق اللبنانية، أمرار بتصحى أمرار بلح كبست.
1: أي صحيح، وعلى أوقات هيك متفرقة من النهار يعني.
0: هذه هي الأجواء اللي حتبقى مرافقتنا كلها الأسبوع، أنا قلت مبارح، وخاصة حتشتد الأمطار بإذن الله يومين الأربعاء والجمعة.
1: أوكي.
0: يعني نسبة هطولات بترتفع أكثر من الأيام الباقية، وكمان في انخفاض واضح بدرجات الحرارة تصير دون معدلات الموسمية، يعني بتصل ل 27 على الساحل بالنهار وبالليل 19، وبيبقى الأجواء باردة جدا بالبقاع وبالمناطق الجبلية خاصة ليلا، حيث بتوصل درجات الحرارة بالليل لل 11 درجة، وهذا الشيء يعني شوي هيك دون معدلاته الموسمية. مثل ما قلت لكم أجواء خريفية طيلة هالأسبوع لغاية نهار الأحد، على أنه يرجع يستقر الطقس بإذن الله نهار التنين،
1: يعني قميص وفوقه هيك بلوزة مثلا، هودي شغلة كذا، بيمشي الحال، جاكيت جينز هيك بيمشي الحال، هذا الطقس دومي سيزون هيك بده.
0: شو رأيك نعمل فقرة
1: شو بنلبس؟
0: ايش ستايلست
1: بلد حبيت
0: كثير ستايلست إيمان
1: مثلا.
0: نعم طيب
1: اوكي.

0: كمان عنا رسالة. صباح علي وإيمان، نحن بالطريق على المدرسة مع أولادي أحمد وآدم. تحياتنا لأحمد ولآدم، كتير بحبوا يسمعوكم. نحن كتير منحبكم يا أحمد ويا آدم. بليز قولوا المسج قبل ما نوصل، طمنوني وصلت المسج قبل ما توصلوا. قلناها يعني أوكي. الحاج أبو محمد زيد من البداوي كمان بدي صبح عليه، تحياتنا لألو. ميساء من صيدا، أسعد الله صباحكم بكل خير ورضا، وفقكم الله لما يحب ويرضى، نهاركم سعيد ومبارك بهالنسمات الشتائية، طقس جميل ما شاء الله. تحياتي لألكم ولبناتي نايا ونيلاي. وصلت المسج يا علي، حبيت أنا انبسطت.
1: طيب أم الحسن أبو الخدود بتوجه تحية لزوجة أولادها وكل المستمعين. أسماء عيسى من البقاع، تحية كبيرة لألك، وأيضا صباحه إن شاء الله نهاركم بيكون حلو. بدل البونجورين ثلاثة من محمد بغدادي.
0: أوه حلو، حبيتها هيدي، بدل البونجورين ثلاثة. طيب حانتقل شوي على طرقاتنا اللبنانية لنشوف شو أوضاع الطرقات. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد دبي باتجاه نهر الموت وناشطة باتجاه الدورة ووصولا للكارنتينا، حركة المرور أيضا ناشطة على أوتوستراد جوني باتجاه نهر الكلب.
1: طيب أمل الدورة عم تدعي أنه ندعي بالشفاء لصديقتها منى العشي، الحمد لله على السلامة، وعم تطلب من المستمعين يدعوا لها بالشفاء العاجل. أيضا في حدا باعت ناس على المدارس وناس صبحيات مع أرجيلة على الريق، معقول؟
0: وناس راحة على الأشغال، يعني في هيك وفي هيك. ناس عم تفتح دكيكينا مؤسساتها وشركاتها، ناس عم بتروح على وظيفتها يعني، وست البيت عم تشرب فنجان القهوة معنا على رواق قبل ما تقوم وتحضر حالها وتحضر طبختها يعني. كلهم بحسب حالي،
1: لا ينبغي التدخين، هو
0: نحن ما منشجع يعني على التدخين،
1: خاصة
0: أبدا
1: على الريق يعني،
0: لأنه مضر بالصحة.
1: هكذا هيك بدك أبو محمد،
0: هيك بتحذر وزارة الصحة. طيب بنكفي إذا رسائلكم الصباحية اللي عم تبعتوا لنا إياهن على 01-66-76-02. اذكروا لنا اسمكم الكامل ومن وين عم بتتابعونا. أنتوا برفقة برنامج صباح المعرفة إيمان وعلي.

0: بدي احكي عن الذهب. وامبارح السوشيال ميديا عم يحكوا بالانخفاض الواضح باسعار الذهب.
1: أوكي.
0: يعني في اشطاويه. الأونصة وصلت لل 4127 دولار من نزلت. شوي نزلت منيح. الجرام الذهب عيار 24132 دولار، عيار 22111 دولار، وعيار 21116 دولار. وبدي اقول انه اليوم في نشره لاسعار المحروقات، وكنت سمعت انه في حيكون ارتفاع كبير لسعر قاروره الغاز.
1: ايوه
0: يمكن ترتفع 67000 هيك سمعت، ما بعرف منتظر هلا
1: اذا لحقناها من اولى او بكره الصبح.
0: نعم ان شاء الله
1: ان شاء الله.

0: أم أويس بتقول اشتقنا لكم، تحية لأم أحمد صمحة وصهري أحمد مرعي وعليكم السلام. فاطمة الحمصي تحية للمستمعين، لزوجي وولادي وإخواتي وكمان للجروب. بتقول اللحام فيني أسمع مديح يا جماله بعد إذنكم؟
1: حلوة
0: يا جماله.
1: يا جمال فقرة نحن نمدح، شو رأيكم؟ هلا كمان عم يطالبونا بفقرة شو طابخين اليوم؟
0: عم نعملها بآخر الحلقة،
1: أنه عم نمرق أمرار هيك طبخات هادية
0: على فكرة. بس سبحان الله سأبت اليوم سؤال اليوم خاصه بالأكل
1: العلاقة. طب أي خلاص، لكن هلأ اليوم منشلكم هيدي الحيرة، حنعطيكم كتير مقترحات. يا عيني عفنجان القهوة، يستعد صباحكم إيمان وعلي، أحلى فنجان قهوة مع الصبحية الحلوة ومعكم ومع هالطقس الحلو. مين معنا بس؟ أوكي هلأ منعرف،
0: سمعنا
1: صحتين وهنا
0: كمال محمد.
2: فأنشد في دفق من الثقة في حال

0: تبارك الله، شيء رائع. تحياتنا للمنشد الحاج محمد الخير.
1: نعم.
0: حنان غنام، تحياتنا لك يا حنان. بعدنا مكفيين برسائلكم. ست أم الحسن أبو الخدود، في مجال تسمعونا أنشودة لبتول الشعيب وأنشودة الحاج محمود ودوني. بديك أنشودتين، نحن نلحق واحدة بالأول. طيب هلأ منشوف كيف ما منرؤن خلال البرنامج. ودوني وأنشودة لبتول الشعيب إن شاء الله منسمعهم خلال الحلقة.
1: طيب يسعد صباحكم، تحية عم بقوله لزوجي خليل شماس، رجعت عادتها ما بعرف ليه مع انه احنا قلناها
0: هيدية التأكيد.
1: بدي منكم دعاء لأولادي بالنجاح. نعم مش الحال،
0: دعينا لهم بعد بنرجع بندعي لهم كمان بالتوفيق والنجاح. بدي صبح على الحاج أحمد حلاوي، تحياتنا له، مدير حملة الديوان للحج والعمرة، اللي بعده ما لحق حاله وما حجز للحج يسارع ويحجز مع حملة الديوان للحج والعمرة. كمان رجاء تحياتنا لك راشا، لحاجة جميلة كمان تحياتنا لكم جميعا.
1: بعد الفاصل، انتشرت قصته بأنه بلا أهل وسيحتفل بزواجه وحيدا، فحدث ما كان غير متوقع.
0: واو. يعزمونا من روح
1: هلا مشو شو صار.
2: راجعين لكم، راجعين ابقوا معنا.
3: نداء المعرفة.
4: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
3: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-04-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: باص عيداني اخوان، يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
9: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومأ

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أدِ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا، عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
1: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: إذن رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفيين فقراتنا. قبل ما فوت بخبريت اليوم رح أقرأ رسالة عنا تحية لأسة الإذاعة، تحية خاصة عم بقولوا هذا رسالة من ليال ناصر. تحية لزوجي ولادي بابا وماما وإخواتي، تحية مميزة للحاجة سعاد المصري والدعاء لها بالعمر الطويل في طاعة الله وكل محبي مصلى الأشعري. الصبح وبدا عم تطلب أنشودة الصبح وبدا للشيخ أحمد الرفاعي.
1: نعم تحياتنا لا أكيد، وتحياتنا لزميلتنا كمان ربا ناصر. مرفت يسعد صباحك، تحية خاصة لمستمعي الإذاعة، أحلى صبحية مع فنجان نسكافيه، يا ريت تسمعونا أنشودة طاير أنا قلبي طاير
0: لأرض المدينة.
1: شو هالمدايح الحلوة، لاحظت الذوق الرفيع، حبيت بهاء نطفجي. تحياتنا للحجة بهاء، يسعد صباحكم بكل خير علي وإيمان لجميع العاملين بالإذاعة، وبتصبح على كل المستمعين كمان. سلامة لعلي وإيمان وللحاجة هبة وأم أوس ولأسرة الإذاعة خاصة، ونور قاسم أم أويس أوكي، وحاج سعد أكرمك الله برؤية النبي عليه الصلاة والسلام. معكم أم محمد، تحياتنا لك أم محمد.

كمان بدي صبح على منى يونس الملا، تحياتنا لمنى زميلة العمرة صراحة، رفقتها كتير حلوة منى، بدي صبح عليك، انبسطت انك عم تسمعينا.

0: خبرية اليوم.
1: اسمعي هالقصة من الجزائر يا إيمان.
2: تفضل لنشوف.
1: عريس صور حاله فيديو.
2: أوكي.
1: هو عم بيحتفل بعرسه بس ما في حدا.
2: ليه؟
1: ما عنده أهل.
2: ولا وين أهله؟ وين أهله؟ وين؟
1: أهلته كلهم ميتين، ما عنده حدا.
2: مقطوع من شجرة يعني.
1: مقطوع من شجرة 100%. بدي أجيب هاد شو معناتها؟
2: شو أصله؟
1: ليش مقطوع من شجرة يعني؟
2: ليش شجرة أولكن؟ شجرة العيلة.
1: كمان شجرة العيلة.
2: شو كمان؟ حبيت الإجابة.
1: عم تفاجئنا.
2: فاجأتني. مقطوع من شجرة. أوكي.
1: عريس مقطوع من صور حاله وقاعد هو حزين يعني. والفيديو فعلا مؤثر يعني، قاعد لحاله وعم بيحتفل. فالجزائريين كتير تأثروا بهذا الفيديو وراحوا عملوا يعني عملوا مثل جروب على السوشيال ميديا. صاروا يجمعوا حالهم من كذا ولاية بالجزائر انه هذه دعوة عامة لنحتفل بعرس خينا.
2: حلو.
1: اللي هو ما عنده أهل وبدنا نفاجئه وبدنا نجبر له بخاطره.
2: حلو.
1: هلا اكيد نحن بدنا ننوه انه احنا مش مع الموسيقى ولا ينحط موسيقى ولا
2: اكيد كل الامور المخالفة للشرع نحن ما عم نشجع عليها ابدا.
1: نحن بنشجع على جبر الخواطر.
2: نحكي باصل الفكرة صح.
1: جبر الخواطر وكيف انه هالمبادرة عملوها. قاموا شو عملوا؟ راحوا
2: وهني ما بيعرفوا
1: سبحان الله ولا حتى قالوا له انه نحن عم نعمل هيك كرمالك. جمعوا حالهم وفعلا بيقولوا انه اجا الاف الاشخاص عملوا له حفلة ودعوا. اجا يعني لو بتشوفي الفيديوهات قديش هو مبسوط بهذه الخطوة.
2: يا الله.
1: ومش بس هيك، قعدوا جمعوا له مصاري ليساعدوا اكتر بنفقات الزواج.
2: ونقطوه كمان.
1: نقطوه وهيك وقدموا له اعانات مادية ومعنوية. فهو هيك كبر قلبه بهالخبرية كتير وهيك. اوليك منشوف هيك شيء نحن عنا
2: كتير حلوة هيدي المبادرة صراحة. حقيقة. نعم. كتير حلوة يعني سبحان الله بهيدا النهار فرحة عمره للواحد مثل ما بيقولوا بيكون بحاجة لأهل لمحبين. تخيل واحد هيك ما عنده حدا.
1: حلو.
2: يعني حلوة الفكرة.

0: ضاقت رسول الله.
1: أهل أنشود الجميل الحساد
0: يعني. شكرا يا منى على هالذوق الحلو, شكرا للحساد, شكرا للحاج أحمد عبود على هاللمسات الحلوة وعلى الكلام الراقي. تحياتنا لكم جميعا.
1: كمان بدي واجه تحية للماما الحاجة باسمة القلطي, بتحبها كتير هالأنشودة. طيب شو رأيكم ننتقل سريعا للفقرة الصحية؟ بدنا نحكي اليوم عن السودة.
0: أديها
1: الفوائد
0: الكبدة. ودي طيبة
1: أهلنا بمصر بقولوا للكبدة معصرة
0: حاموت يعني
1: يعني
0: نعم.
1: طيب. شكلك جوعان يعني
0: منيحة تروية.

0: حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون على صحتكن.
3: السودة، سودة الدجاج أو سودة غنم، إلها فوائد كتير وكتير بنسمع أنه تنعد سوبر فود يعني هذه الأنتي مع الغنم. أنا كمان أكيد. أنا ما بقدر أكل سودة الدجاج،
4: ولا أنا
3: حاولت، ماما حاولت كتير معي، يعني حطت لها مطيبات بصل وطوم ودبس رمان وتقليها وتشقلبها وما قدرت أبلعها، يعني مع أنه كان الحكيم وصف لي إياها ما قدرت. نعم. ما قدرت
4: سودة الغنم. طيب
3: على كل حمدنا، نحن حنستقبل على التليفون اختصاصية التغذية الست جينان عطشان لتحكي لنا أكثر عن فوائد السودة. يسعد صباحك ست جينان.
5: وصباحك عليه.
3: شو الأخبار؟
5: صباح الخير للمستمعين ولا إيمان. الحمد لله بخير، كيفكن أنتم؟
4: الحمد لله. موضوع طيب لليوم.
3: إيمان يعني كتير تحمست حاسس أنا.
4: إيه تحمست. على فكرة أنا ما كنت باكلها أبداً ولا بقدر، كنت شمري حتى، بس بعدين هيك تغيرت الأحوال من بعد ما حملت ببنتي أمورة. سبحان الله تغيرت الأمور، بقول على الوحام يمكن ما بعرف.
3: طيب حنحكي عن السودة. شو اللي بيخلي السودة هالقد متميزة ست جينان مقارنة بباقي أنواع اللحوم؟
5: هلأ سبحان الله السودة هي من الأطعمة اللي كتير غنية بالتغذية وبتولي الدم، يعني حتى هي بطب الأخلاط والطب القديم هي مزاجها حار رطب من مزاج الكبدة تبعيتنا نحن اللي بجسمنا، فهي توليدها للدم بيكون كتير جيد، والدم اللي بتعطيه دم محمود جدا. فإذا بدنا نجي نحكي بالتغذية الحديثة، هي فيها كتير من العناصر اللي بتساعد على توليد الكريات الحمراء واللي بتعطي العناصر اللي بتساعد على هيدا الموضوع. فبيصير إذا حدا عنده فقر دم غذائي بيصير عملية الريكوفري سريعة إلى حد ما، قد ما هي كتير مهمة.
3: حلو.
4: هل في فرق بالفوائد ست جينان بين سودة الدجاج وسودة الغنم؟
5: هلا اذا بدي احكي كطب قديم، نعم هن بيقولوا انه كل ما كان يعني الحيوان صغير كل ما الفضول بالكبد بتكون اقل، فبالنسبه لهم هالمفاجاه حتكون لك انت وعلي انه سودة الدجاج هي انسب من من سودة الغنم، لأنه الدجاج أصغر.
4: أيوة لأنه الحجم أصغر. نعم
5: 100%. فالفضول بتكون أقل، وبيقولوا لك إنه جوهرها بيكون ألطف. هن اتنيناتهم جوهرهم غليظ، يعني السودة منا من الطعام الرقيق، منا لطيفة الجوهر، هي غليظة، بس مقارنة للدجاج ألطف من الغنم. وكل ما كمان كان عمر الغنم أصغر كل ما كان أحسن، وبالتالي كمان سودة الغنم ألطف من سودة البقر وهكذا. بس أكيد أكيد كل ياتون عاليين بالتغذية والكثافة الغذائية تبعيتهم كتير عالية. هلأ تنحكي طب أو تغذية حديثة، سودة الدجاج فيها كتير من الحديد والفوليت اللي هو البيت 9، أما سودة الغنم فيها بيت 12 كتير وفيتامين أي ونحاس أكتر.
3: أها. طيب مبقى أنه جبتي ست جينان سيرة الفيتامينات، فيتامينات بي، قديش هذه مهمة هالفيتامينات وشو دورها بالجسم يعني؟
5: هلأ السودة فيها فيتامين بي 12 وكتير هيدا أساسي، وبي 9 لأنه هني بيساعدوا بعملية يعني بالميكانيزم تبعيت توليد الدم على صعيد الخلايا، وكمان فيها بي 3 وبي 5 وبي 6. هلأ مثل ما قلنا أنه الفوليت والبي 12 مهمين لتصنيع الدي ان اي وانقسام الخلايا. هلأ بقية الفيتامين بي بيساعدوا على استخراج الطاقة للاستفادة من الكربوهيدرات والدهون والبروتين. هني مش مثل الكافيين مثلا بتحسسوك بالنشاط إذا أنت أخدت حبة فيتامين بي كومبلكس أو أنه أخدت سودة، ولكن هني على صعيد الخلية بيساعدوا على تحويل الأكل لطاقة قابلة للاستعمال. هون الميزة تبعيتهم.
4: أيوة. نعم. بدي أسألك ست جينان عن الفوائد الغذائية، هل بتتغير إذا كيف حضرناها؟ يعني في ناس بيأكلوا سودة نية، في ناس بيأكلوا مقلية، في ناس بيأكلوا مشوية، كيف بتختلف؟ نعم.
5: أوكي. هلأ بدنا نكون عارفين أنه السودة هي فيها من الكوليسترول الطبيعي، فهيدا الكوليسترول لا بأس فيها، منه مشكلة أبدا، ولكن وين بتصير النقطة منا مناسبة؟ وقتها ما نحن منقليب زيت نباتي مثلا، أو أيوة. هلأ مثلا بيصيروا بيعملوه باني وبيغرقوه بالزيت، أكيد هون نحن ما بقى عم نتحقق من الفوائد تبعيتها مثل ما نحن بدنا. بالطب القديم أحسن طريقة هي أنك تشويها.
4: أيوة. نعم.
5: وانك تكوني طهيتيها مزبوط وتحطي عليها بسموها مصلحات عشان يكون الجرم تبعها أرق بعد بالهضم. بعدين في نقطة كتير مهمة انه جودة الهضم بين شخص والتاني بتختلف، فكمان اذا بدي اكلها نية، لانه احنا كتير بلبنان بنستسيغها نية، فواحد بده يكون معدته قوية قادرة انها تتحملها. عرفتي علي؟ ولكن هي اللي أنسب أن تكون مشوية مع شوية أبازير بيسموهم، يعني مثل القرفة، مثل شوية خل، أو حتى عصرة حامض كتير أساسية كمان بتساعد لاستخراج الحديد اللي فيها، لأنه الحديد اللي موجود بالسودة هو هيمي، يعني هو بيساعد أكتر على الامتصاص من أنه يكون من مصدر نباتي نانهيم بيسموه.
4: كرمال هيك كمان بينصحوا فيها المرضى اللي عندهم فقر دم؟
5: مظبوط، فقر دم اللي هو غذائي، لأنه في فقر دم قد يكون من سوء امتصاص أو من نزيف مثلا.
4: نعم.
5: هيدا السودة ما بتكون مباشرة، هي بتكون ضمن الخطة العلاجية بس ما بتكون الحل المباشر لألها. أكيد. لأنه منه غذائي صار هون فقر الدم.
4: نعم.
3: قلت أنه فيها كوليسترول طبيعي، طب هل السودة ممنوعة عن بعض الناس خاصة اللي معهم كوليسترول عالي مثلا؟
5: لا ما بيمنعوا هلأ، خاصة حديثا بال 2026 طلعوا إرشادات جديدة فيما يتعلق بموضوع الكوليسترول. فالكوليسترول الغذائي اللي بتاخده أنت من الأكل الطبيعي، يعني مثل السودة مثل البيض، هذا منه ممنوع، لأنه ما بيرفع نسبة الكوليسترول بالدم. اللي بيرفع نسبة الكوليسترول بالدم ل 80% هي المواد اللي بتصنع الكوليسترول جوات الجسم من الزيوت النباتية والسكريات المهدرجة. فعشان هيك السودة منا شيء مباشرا ممنوع، ولكن بيقولوا لك بكل الأحوال استهلاكك للسودة حتى على الوقعة الواحدة ما مطلوب يكون كتير كبير.
4: صحيح.
5: ويعني إذا مرة بالجمعة بيكون كتير منيح، لأنه فيها مستويات عالية جدا من الأغذية سبحان الله، من ضمن الفيتامين أي.
3: طب سيد جينا بتنصح أنه قدي كم مرة بالأسبوع يأكلوا سودة الناس؟
5: هي مرة كتير منيحة. أنا هيدا بوصي فيه لمرضاي صراحة، بقول لهم مثلا نهار سبت نهار أحد بعطلتكم مرقوا جيبوا شوية سودة وكلوا، خاصة للي عندهم فقر دم عندهم ضعف، هيدي كتير بتساعدهم، أو حتى اللي عنده برد بجسمه لأنه هي حارة فبتعطيه كمان هيدي التغذية وتوليد الدم الجيد اللي نحنا بنحتاجه. ومن الأشخاص اللي نحنا كمان بنقول لهم ننتبهوا من السودة هن الحوامل لارتفاعها بالفيتامين أي، لأنه ارتفاعه الكتير عند الحامل قد يعمل تشوهات للأجنة. وكمان حتى المرضعة منقول لها أنه ديري بالك، لأنه للأسف أحياناً بيصير فيه تسمم من وراها غذائي، وهذا الشيء كتير بتعب سواء الحامل حتى أو المرضع.
3: يعني الحامل أو المرضع بدها تستشير طبيبة قبل ما تأكل سودة، ولا تنصحيها ما تأكل أبداً؟
5: هلأ في توصيات بتقلك ما تاكل بالمرة، بالطب القديم بيقولوا تاكل مع دراية، يعني من راعي الهضم ومن راعي التدبير ومن راعي كمان طبعها، يعني المحرورين اللي هن عندهم حرارة زايدة بجسمهم ما بينصحوهم ياخدوا سودة. أو اللي عنده هضم كتير ضعيف بسبب غلظها، يعني خاصة إذا قليها مثلا.
4: تمام، بختام فقرتنا سيد جينان هيك كيف بتوجهي كلمة أخيرة للمتابعين حول هالموضوع؟
5: بنصح الكل انه يدخلوا السودة ضمن نظام اولادهم الغذائي، يعني من صغر. لو هن ما بياكلوها يمرقوا لهم اياها، وبيقدروا يعملوها بشكل باتي او بشكل بيست، يعني معجون بيمرغوها على الخبز، بيقدروا يلاقوا الوصفه اونلاين، بس يحطوا ليفر بيست مثلا دغري بيلاقوها للوصفه. هيدي طريقه كتير طيبه انهم يدخلوها ضمن تغذيتهم.
3: حلوة هيدي، معجون
4: حبيت الفكرة.
3: معجون السودة يعني
5: هيدي فرنسية على فكرة الوصفة، ولكن كتير فعالة خاصة للولد.
4: تمام.
3: طيب شو بيقولوا؟ بعرفها بالفرنسي شو بيقولوا، بوا بوا شو؟ ما بعرف.
5: هديك بوا جرا.
3: بوا جرا.
5: لا هديك
3: بطو ما بطو
5: بط سمين.
3: نعم نعم. طيب سيد جينان عطشان شكرا كتير على المعلومات المهمة اللي عطيتينا اياها، ودائما لنا لقاءات معك بإذن الله.
5: إن شاء الله. إن شاء الله.
3: في أمان الله.
4: مع السلامة.

0: رجعنا لكم متابعينا الكرام ورجعنا كمان لرسائلكم. في عنا رسالة من الشيخ زكريا فهيم، تحياتنا لإله، أسعد الله صباحكم إذاعتنا وعائلتنا الكريمة، رحم الله الشيخ أحمد الرفاعي المداح وسائر مشايخنا الكرام وجمعنا بهم في الجنة آمين. كمان عم بيقول بهالجمعة الحلوة تذكرت عبارة جميلة، الحمد لله الذي جمعنا على الطاعة ولم يجمعنا على المعصية، هيدا أكيد من النعم العظيمة. أي والله، شكرا شيخ زكريا، بارك الله فيكم.
1: عن جد لما الواحد يعني عن جد لما الواحد مثلا بيكون فايق بوقت السحر أو وقت الفجر وخاصة بالويك أند إيمان، نعم، بيقعد يتفكر إنه هالنعمة الكبيرة اللي هو عايشها، إنه هو سهران بهالوقت عم بيقوم بالطاعات، وفي غيره الآلاف بهاللحظة سهرانين بالكلابز ويا لطيف المعاصي اللي عم بيعملوها، فالحمد لله على النعمة.
0: أكيد هيدا نعمة الحمد لله، فلذلك الواحد حقيقة بده يتفكر بكل نفس بيطلع منه، لذلك العمر يعني سينقضي ونحن محاسبون على هذا العمر. تحياتنا للست فاطمة بركة، تحياتنا لإلك منى برازي، حركة المرور بالسويد فاضي الطريق عرفت. أسعد الله صباحكم إيمان وعلي، تحية لسوزان وأم أويس وصفاء خليل. نسرين الشعار كمان بعتتلنا الخبر اللي انتشر مبارح،
1: ما شو قصته هيدا،
0: سيارة ملاهي بالشوارع بيروت من بعد غلاء البنزين، هيدا السيارة اللي منروح على الملاهي واللي بيسوقوها
1: كيف بدها تمشي عزفت يعني
0: انت لاحظت انه كان في إلها شو اسمه، ما بعرف كيف بدها تمشي
1: بزبطة. انا الصراحة
0: او لك AI ما بحس،
1: ما اتأكدت من صحة
0: ممكن
1: الخبر،
0: تابع لنا الموضوع اذا بتريد. بسبب غلاء البنزين عم يضطروا هلأ الحلول البديلة، الله يلطف. كمان عم تشوف على الطرقات اللبنانية مركبات وآليات أول مرة بشوفها صراحة، إن كان موبيلات أو سيارات ما بحياتي سامع بهالبلد.
1: بلش الناس يستعينوا بقصص بديلة
0: صح، اللي هي الأوفر واللي هي بديلة عن الطاقة اللي هي كتير غالية ومرتفعة. عائشة الأسمر، صباح الخير والخيرات مع زقزقة العصافير لألكن أسرة الإزاعة، تحية لزوجي ولمسعبير كلاش وللقلوب البيضاء وكل حدا فاق عم يعمل صبحية مع إزاعة.
1: عنا تحية لسمر العويني، أم حسن من أم حسن، تحية كبيرة لإلك. ست فاطمة البركة بتقول في لوح طاقة شمسية على الطريق،
0: ايه لوح طاقة شمسية مركبين لها من فوقها، ايه
1: ايوة
0: يعني هيدي الخبرية. كمان وسيلة جارودي بدي صبح عليك يا وسيلة، أهلا وسهلا فيك. كمان عنا رسالة، يسعد صباحكم، تحية لسمر العويني من أم حسن.
1: اوكي طلع على تحيتين
0: اوريدي قلتها. طيب يلا بتصير
1: تمام بتصير مش مشكلة. طيب خلينا ننتقل لسؤال اليوم.

0: سؤال اليوم. بما أنه عم نحكي بالسودة كنا بالفقرة الصحية وجبنا سيرة الأكل، خلينا نكفي بأجواء الأكل بسؤال اليوم. أكلات من زمان اختفت تقريبا وما عدنا سمعنا فيها. بعتولنا ما حدا يبعت لي أكل بنعرفها وعم بعدنا عم ناكلها، لو أنه يعني ما حدا يقلي رشطة.
1: بدنا شيء قديم.
0: تعرفي على الرشطة؟
1: أي طبعا بعرف على الرشطة. قديم.
0: كمان ما بيعرف الرشطة.
1: هلا هي قديمة صراحة وما كتير عم شوفها. أي قديمة تعتبر الرشطة.
0: أنا تعرفت عليها على كبر أصلا.
1: لا أنا على صغر تعرفت عليها بس ما عاد شفتها صراحة.
0: طيب الرشطة. طيب أكلات من زمان اختفت تقريبا وما عدنا سمعنا فيها أبدا، يعني قليل لنسمعها، خاصة هو الأكل الضيع يعني. شو بالوزة؟ شو يعني بالوزة؟
1: ما بعرف.
0: شرحوا لنا شو هي
1: بتريدوا.
0: شو هي أكلة البالوزة؟
1: ساعدونا.
2: الكفة واللبن طيب على البدن.
1: اوكي بدي صبح كمان على متابعينا، حاطيلنا مصوريلنا الصحن يعني صار جاهز، عرفت مصوريلنا اياه وقال هاي الاكلة. بفتكر هيدي التريدي مش هيك كنا نقلها تريدي ولا لب الكوسة؟
0: ما بعرف ما واضح. التريدي
1: اللي بتحطوا لها خبز بعد لب الكوسة مع توم وحامض ونعنع يابس، اسمها تريدي كنا نقلها وخبز. تحية للست فاطمة البركة من غادة بيضون.
0: ما عبرتي عني كتير،
1: ما مركزت معك، عيد كنت عم بقرأ المسج.
0: ما بتقولي تريدي، قلت إذا بتريدي وهيك.
1: أوه لا يعني لا
0: ما قطعت. يلا قطعت؟ شو بدنا نعمل؟
1: سوري ما انتبهت.
0: أماني الحسين بتقول المهلبية وعلى وجه ليمون بالنشا، هيدي هي البلوزة.
1: حلو حلو حبيت، حسها بتطلع طيبة. ما مجربينا
0: مهلبية وعلى وجه ليمون بالنشا،
1: ليمون تطلع هيك حامضة شوية ما هيك؟
0: نعم.
1: أبو حسين عيد تاني، يسعد صباحكم وصباح المستمعين. أحلى صباح لأم حسين، أنا من عشاق السودة، عم بيقلنا على أنواعها، بس سودة البقر ما كتير بيأكلوها بلبنان، بس صح. أنا أكلت بتركيا بأدرنا مطعم ما عنده غير سودة بقر كتير طيبة هيك. نعم. عم بيقلنا، أنا ما مجربتها، مجرب الغنم طيبة. طيبة عم بيقولوا
0: مسبحة الدرويش.
1: ايه مسبحة الدرويش.
0: لا مسبحة.
1: مسبحة؟ مسبحة. مسبحة الدرويش. المسبحة غير شيء اللي بحمص وطحينة. مسبحة الدرويش شيء آخر.
0: شو هي؟
1: هلا ما بعرف إذا مزبوطين معلوماتي، صلحولي، ما بعرف مين بيعت لك المسج.
0: فاطمة الحمصي.
1: فاطمة.

0: يعني بالرز والثوم والكمون بتطلع كتير طيبة مع الملفوف.
1: هي زيت
0: سفسوف اسمه
1: التاني شو
0: مأمورة.
1: هي زيتها
0: اسمها مأمورة.
1: هي زيتها هي زيتها
0: صلحوا لها. طيب. يا يرتي
1: الست عائشة الأسمر بتقول بعكر بيتعشوا بالبلد أكلة اسمها غمرون كشك مع خبز ونعنع وبصل وزيت زيتون وتوم مقلي.
0: يا شو طيب ذكرتني الله يرحمك يا أمي. بظن أمي كانت تقلي رغوي تقلي نسميها رغوي مزبوط هيك بس نفس المواد اللي أنت عم تقولون هيك كنا نعملها ونتلقمها بالخبز. هيدا على العشاء كتير طيبة وسخنة.
1: حبيت
0: وانا كتير حبيت سكرتونا باللذي مضى. خبز مع شاي خبز مع شاي بعدنا يعني فينا لا
1: خبز مع شاي ولا كعك مع شاي
0: خبز مع شاي تلبينة السنة الشريفة. نعم هيدي شي مرة بدها تحكينا عنها ست جينان عطشان قبل مرة تبعت لها فيديو عم تحكي عن هالموضوع كتير مهمة.
1: الخبز مقلي برشوا عليه سكر او شوكولا بزمن 8 فعلا تذكري
0: أكيد.
1: طيبة بس كتير بنصح
0: كتير طيبة كتير طيبة. أبو حسين عم بيقول شو هاي ضرب قطر ضرب قطر
1: قطر
0: قطر برك نوع من الحلو مع المهلبية. طب شو شكلوا لنا إياهن هول لأنه ما جديد علينا إذا بتريدوا.
1: طيب
0: بابا عم يبعت لي شيء لا وعم يدق لي يعني شيء كتير إجا. طيب حط لنا فاصل يا كمان.

0: بدي صبح البابا عم يصلح لي معلومات المغلوطة. صباح الهمة والنشاط أسرة الإذاعة مع المزيد من الفوائد والخيرات، مع تحياتي لأهل بي بيروت وبعلبك، مع شفة القهوة اللذيذة للجميع. كبة حيلة عم يذكرني بابا بكبة الحيلة، مزبوط كتير طيبة. وبرغل، الطبخة اللي أنا كنت عم أقولها هي بالبرغل، وما اسمها رغوة، اسمها غلوة.
1: غلوة
0: بابا ماشي المعنى بقلب الشاعر.
1: غلوة ولا غروة؟
0: غلوة
1: غلوة،
0: لأنه منغليها على النار، عرفت؟
1: أسماء أول مرة بسمعها.
0: المقشي فكرة. بابا شو هاي؟ هي ما قلت اللي عنا ولا مرة. مقشي ما
1: بعرف. لا بكون تشرحوا لنا لأنا عارف
0: بدك تشرح لنا إذا يعني. بتريد
1: طيب.
0: يلا بلش الشرح.
1: تحية كبيرة لست أسماء شهاب، بتقول الأكل القديمة هي مكمورة وفي رز بقلة.
0: مكمورة ايه سامع فيها ايه. مكمورة
1: شو رز بقلة؟ بحطوا بقلة مع الرز؟
0: رز بقلة أولاك
1: ما بعرف. أول مرة بسمع.
0: عصيدة وحريرة، بدك تحياتنا لست ندى الجوج والعصيدة والحريرة. الحريرة كتير طيبة بطحين والزبدة، وبتهيكي على وجهها بتفقش الزبدة مع انت قليت السنوبر وبتشن هيك فوقها.
1: شو بقلبها هي؟
0: كتير طيبة. طحين، أول شي بتحمص الطحين على النار مع الزبدة ليشقر، وبتزد له شوية مي وسكر، وبعدين بتش على وجهن الزبدة مع السنوبر.
1: نعم.
0: قول يا علي.
1: طيب
0: فتحتوا لنا نفسنا.
1: قال والله من أطيب الأكلات هي السفسوف. يعني
0: السفسوف كتير طيبة كتير طيبة كتير طيبة حقيقة.
1: حسن عم تقول لنا هالخبرية
0: صح
1: ما شاء الله. شو بصارة؟ بصارة
0: يمكن
1: بصارة هي بتل الفتة، حكينا عنها مرة.
0: كشكية، الكشكية
1: أوكي
0: كمان عم بيقولوا لنا الكشكية. البصارة مزبوط، هيدي طبق شعبي تراثي معتمد في بظن الفول والبهارات وهيك.
1: مامونية
0: بظن ترابلسية بيساعدونا. شو هي المامونية؟
1: مامونية مع جبنة قال
0: اي مثل الخبيصة بفتكر، اللي بيرسى بيقولوا لها خبيصة مش هيك؟ هيدا اللي بالنشا والماي، نشا وماي ومزاهر وموارد، وبتحط لها جوز مع مسكة اخر شيء هو اللي بتحطهم مطيبات، بس طف النار عليها. طيب كتير المنزلة كتير طيبة.
1: شو يعني؟
0: المنزلة هي البتنجان المحشي اللي بتحشيه باللحمة المفرومة الناعمة، وبعدين بتغليها مع صوص البندورة يرحمك الله، وبتفلفل حدا رز. أنا لما بعمل هيدي الطبخة وبيزيد عندي لتاني نهار، برجع بجيب هالبتنجانات مع صوص البندورة، بكون قليت خبز، بصف فوقهم البتنجانات مع لبن متوام وبتحطهم فوقهم، ودوقوا أطيب فتة بتنجان. هيدي بابا كتير بحبه.
1: حلقة ماني عم تقول البصارة، بس هي ما قصدي أنا البصارة بيسارة يعني مش سين، في بصارة بالصاد أخيرة ألف مقصورة.
0: أوكي.
1: هي اللي بعت لنا أماني هي البصارة اللي هي باء سين ألف راتي مربوطة آخر شيء.
0: حلو.
1: اللي هي ملوخية فيها فول مجروش.
0: ملوخية مع فول مجروش. أيوه ما
1: أيوة.
0: بعرف
1: عم نعطيكم افكار جديده يعني.
0: جربوا وقولوا لنا اذا طيبين. خبز مرقوق مع قشطب حليب مع رشه سكر، ترويقه ستي رحمها الله لما كنا نروح لعندها عبد علبك، بتذكرها يا بابا؟ هيدي كتير طيبه.

0: رائعة. تعرف الحليب الطبيعي عنا ببعلبك بس كنا نفوره بيطلع على وجهه هيك الأشوي.
1: أشوي صح.
0: هيدا الأشوي كنا نحطها على الخبز المرقوق, انتش فيها الخبز المرقوق ونرش فوق السكر.
1: أيوة.
0: وكل يعني.
1: أيوة أيوة.
0: هيدا ترويقة ميكنة معتبرة.
1: طيب الأكل حلبية
0: عم تأكد لي خالتي ما هيك؟
1: لا لا مش خالتك. مش خالتك, هاي رسالة من الست فاطمة البركة. أول شيء عم توجه تحية للست غادة بيضون. عم تقول في أكل اسمه الخبيزة مع الحمص.
0: هلا الخبيزة بنعرفها بس مع الحمص هيدي شو الحمص؟
1: وعم تشرح لنا شو هي المامونية. هي أكل حلبية بالسميد والقطر مثل المدلوقة بس رخوة, بيكلوها مع جبنة مالحة بالخبزة أساسا. هي حلبية مش طرابلسية.
0: أوكي.
1: كمان هي من طرابلس الست فاطمة فأعطتنا المعلومات.
0: ايه صحيح هي طرابلسية صحيح.
1: تحية للست مروة كريم, يسعد صباحي. كمان سامية شغوري بتقول زلابيا بتذكرنا بالجماعات الحلوة اللي هي الحمص الأخضر.
0: ما بعرف صراحة شو الزلابيا. ما بعرف. بدي صبح على سيد محمد عياش وبدي ذكر أكيد مثل ما عم تسمعوا بالإعلان اللي عم ينزل على الإذاعة, جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتدعيكم برعاية حملة الخير لحضور أمسية مطالع الخير مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير بديوان القصر الخيارة السبت 23 الأول. فلذلك سارعوا بحجز بطاقاتكم اللي بتلاقوها بمركز الجمعية بالروضة من 10 صباحا ولتلاتي بعد الظهر. للحجز والاستفسار 71-686-200.
1: يعني حلو تطلع على البقاع.
0: كتير حلو.
1: فكيف إذا طلع على البقاع مع سهرة مع الحاج محمد الخير
0: ومع عشاء كتير
1: عشاء
0: طيب
1: فاخر.
0: عشاء فاخر.
1: يا عين يا عين. ويك أند طلع قضوا الويك أند
0: حلو.
1: حلو.

0: هلا طيب. الشيخ زكريا بعت لنا قصة بس عم بتخانق أنا وإمام من
1: جديد. لا أنت قريها. لا أنا بقرأ
0: يعني الصراحة يعني أنا بدي أتدرب على قراءتها قبل ما أقرأها. نبقى بنقراها بعدين يعني سبحان الله.
1: شيخ زكريا بقى شكلنا لما تبعت لنا التكست.
0: شكلنا
1: لك. هلا فيك تقلبه جيميناي بشكل لك.
0: لك هو أي لا منا مشكلي. طيب أوكي. يسعد صباحكم خيرية شاهين. خيرية شاهين بتقول شو اسمها الأكلة؟ ما عم بقدر أراها. ملفوف بيتألم على الزبدة والبرغل.
1: هيك لك.
0: طيب شو نحن على الهواء إيمان؟
1: نحن على الهواء. تحياتنا لمحمد عياش هلأ فتح الراديو عملنا لكم دعاية للأمسية هلأ تابعنا.
0: تحية لكم محمد. نعم. تحية كبيرة لألو
1: ولا حملة الخير أكيد. بدي صبح الحاج أحمد الصبوح. تحياتنا لألك حاج أحمد. ما هو مملحقة أنا يا حاج محمد بين تكست مسج وبين مسج عم نقرأهم. يلا بعد الحلقة منحكي. رشا تحياتنا لرشا. خبز مقلي بيرشوا عليه سكر. كمان النوتيلا بزمن الثمانينات.
0: أيوة
1: كان في نوتيلا بالثمانينات.
0: ايه قديمة.
1: كان في شوكو ماكس.
0: ايه نحن شوكو ماكس لأنه
1: هيك أرخص. هيك نقله
0: لأنه أرخص. ايه أرخص نجيبها يعني ما هيدي.
1: بس كان في شوكولا تحس بطعمة الشوكولا. صح صح. مش زيت يعني.
0: نعم.
1: طيب هلأ ليلي فتح الراديو هلأ عم يسأل شو عم يصير بلي صباح المعرفة. هيدا سؤالنا لليوم. أكلات من زمان اختفت تقريبا وما عدنا نسمع فيها.
0: أسماء شهاب عم تقول أكلة في أكلة اسمها كربوزة.
1: كربوزة طيبة.
0: شو هي
1: طيبة. هيدي الكربوزة كيف بتبقى الهندبي كيف بتبقى هول الأشياء اللي النباتات اللي من الأرض كانوا يمرقوا هول البدو بالجبال وكربوزة كربوزة ناخد منهم هالكربوزة ناخدها نغسلها نقليها مع ثوم وبصل وكذا. ما بعرف اسمها كربوزة. هي بتقول كربوزة الصبية.
0: الحاج محمد هدلة تحية كبيرة لقله بقلنا النوتيلا من الأربعينات.
1: النوتيلا من الأربعينات. أيوة أوكي. نعم. هلا نحن منا مواليد الأربعينات فما منعرف.
0: ولا الحاج محمد مواليد الأربعينات بس بسم الله عليه دايما هو عنده معلومات.
1: نعم.
0: تحية للشيخ محمد هدلة.
1: أكيد تحية.

0: في عنا أكل جديد اسمه أبو شلهوب.
1: شو هي؟
0: برغل بالكوسة واللحمة.
1: يعني عم تعطونا وصفات؟
0: أبو شلهوب يعني قوية
1: كتير. شكلة قوية.
0: منجربها. طيب شو كمان عنا أكلات؟
1: شو بعد عنا أكلات؟ في عنا المكمورة اللي كنا عم نحكي فيها، الملفوف مع الرز وسلطة الملفوف، حقيقة كتير طيبة. مسبحة الدرويش من فترة ميان دمشقية قالت الوصفة. كرابيج العيد، ايه والله ذكرتنا بكرابيج العيد.
0: عنا تحية لمحمود العوضي من أمه هيك بيعطينا. علي شحيمي بيقول تحية لأهلي بتركيا، الأكل من زمان ببعض الأحيان كان أطيب.
1: أوكي. بيض بقورمة كمان. يسعد صباحكم جمال حرب. هلأ أنا ماني صاحبة مع القورمة بس شكلها قوية.
0: سفرجلية
1: يعني من السفرجل؟
0: أي من السفرجل. أكلة حلبية تطبخ مع لحم شقف، عصير رمان، أيوة. دبس بندورة، نعنع توم. بيأكلوا حدا كبة مقلية أو رز. كبة مقلية حدا؟
1: كبة مقلية؟
0: يعني تخيلي قاعدة عم تأكلي كوسة محشي وجنبها كبة مقلية. لا يعني
1: هذه لتاني يوم ما بتنكل.
0: سفرجلية.
1: سفرجلية. طيب. هو السفرجل طيب هيك لأعطيكم وصفة هيك سريعة. جيبوا السفرجل غلفوه بالألومنيوم وحطوه بكومة نار هيك وبعدين ذوقوا. قصة قصة. خبيصة، الخبيصة مزبوط، الخبيصة كتير طيبة. هيدا اللي بنشا اللي كنا عم نحكي عنها ومنحط عليها جوز أكل بيروتية. نادية بغدادي عم بتقول أيوة يخنت الجوخ الخوخ. وضحي لنا يا عزيزتي، وضحي لنا بما أنه وصفات غريبة عجيبة، وضحوا لنا لنقدر نحكي. أشطالية بعد في من الأشطالية وكتير طيبة. بدي صبح على خالتي أسمى، تحياتنا لك خالتي.
0: غسان لي أنا بقول سلطة بحطوا فيها بتنجان بقدونس خيار بندورة بصل حامض ثوم.
1: أها.
0: أوكي.

0: الشيخ زكريا فهيم عم بذكرنا بأكلة قديمة اسمها الفالوذج، إن شاء الله حنحكي تفاصيلها بعد الفاصل
1: وحنعملكم الوصفة بطبخة اليوم الفالوذج. تابعونا.
0: مشوشة.
1: شو مشوشة؟
0: أكلة بعتيلنا إياها مشوشة اسمها، ما بعرف قولوا لنا شو هي. نقرة الكوسة.
1: نقرة الكوسة أو لب الكوسة. حرق أصبعه.
0: شو أربوزة؟
1: الكربوزة.
0: هي زيتها.
1: هي زيتها.
0: بعد الفاصل قصة وعبرة، ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بري، ما تروحوا لبعيد.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسي. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53، 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
2: تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961333122.

تحية صباحية عطرة من إذاعة نداء المعرفة، وهذه جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء في 29 من شهر أيلول 2026 الموافق 17 من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

0: البداية مع أخبار صحيفة النهار. لقاء سلام وروبيو، الاتفاق الإطار ودعم الجيش، انفراج في المعالجات الاجتماعية قد يلغي الإضراب.
1: ومن النهار إلى الأخبار، وقد عنونت كيف نتخلص من حزب الله اقتحامات الأقصى التهويد المعلن.

نتابع مع عناوين صحيفة الديار. لقاء سلام روبيو أجواء إيجابية بانتظار النتائج. إجراءات حكومية ترقيعية لمنع انفجار الشارع. تضارب حول مصير محادثات نيويورك.

0: وإلى جريدة البناء، وقد عنونت جولة تفاوض أمريكية إيرانية وسعي قطري لصيغة مقايضة مقبولة من الطرفين، حرب الروايات حول هرمز بين ترامب وخامنئي والمعيار سعر البرميل والمخزون، غياب المساندة البرية من الحلفاء يدفع السعودية لتجنيد اليمنيين وخشية من النزوح، الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها بين النجف والمطارات الإيرانية.
1: ومما جاء في صحيفة اللواء، اتفاق لبناني أمريكي على تنفيذ الإطار الثلاثي ودعم الجيش والمؤسسات الشرعية، قطيعة تتفاقم بين عون وحزب الله، 12 مليون لكل سائق، ومصير الإضراب يتقرر اليوم، مقاتلات أمريكية تصل إسرائيل وتل أبيب لاستئناف الحرب ضد إيران، بن غفير يقتحم المسجد الأقصى بحماية الشرطة الإسرائيلية.

0: وإلى جريدة الشرق، وقد عنونت سلام يطلب من روبيو تفعيل الإطار الثلاثي لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، نظام لا يفهم إلا بلغة القوة. سليمان استقبل سفير الكويت، استثمارات كثيرة تنتظر قيام الدولة.
1: ومن أبرز ما عنونت صحيفة الجمهورية، لبنان والمنطقة في مربع الانتظار، عون وسلام في مواجهة جدار الأزمة.
0: ونختم مع جريدة الشرق الأوسط، وقد عنونت الطيران الحربي يضاعف خسائر الحوثيين، واشنطن وطهران تبحثان صيغة جديدة للهدنة، إسرائيل تمحو الإرث المعماري لجنوب لبنان، ساعات تفصل العراق عن يوم السيادة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد. إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
1: فرع تاني توينز موبايل، مبيع وصيانة، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.

0: طيب رجعنا لكم بصباح المعرفة، تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ. وكنا قبل الإعلانات عم نحكي بأكلات قديمة اختفت تقريبا، والشيخ زكريا فهيم بعت لنا معلومة مشكور. إيمان حتقلكم إياها، تفضلي إيمان.
1: هيك بدون جنريك عم ناشف طبخة اليوم.
0: حتعمليها طبخة اليوم؟
1: طبعا.
0: طيب يلا.
2: طبخة اليوم.
1: إذن طبخة اليوم بعت لنا إياها الشيخ زكريا فهيم هي الفالوزج. شو هو الفالوزج يا جماعة الخير؟ من الأطعمة اللذيذة القديمة اللي كانت تقدم للخلفاء والأمراء. يذكرون طرفة في هذا المجال، يقولون كان الحاكم الحجاج بن يوسف يعدون له الفالوزج في خيمة له، فدخل أحد الفقراء الجائعين من دون أن يراه أحد ووجد الطعام الفالوزج وصار يأكل، فدخل الحجاج بن يوسف فوجده يأكل من طعامه ووجده يحمل لقمة يريد أن يأكلها، فقال له الحجاج: إن أكلتها قطعت رأسك. فصار الفقير ينظر إلى اللقمة وينظر إلى الحجاج، ينظر إلى اللقمة وينظر إلى الحجاج، فمن شدة ما أعجبه هذا الطعام قال للحجاج: أوصيك بأهلي خيرا. فأكل اللقمة فصار يضحك الحجاج بصوت عال وعفى عنه. هلأ أنا قريتها كلها بس ما عرفت كيف بتنطبخ.
0: أنا بعرف أنه هي أكل حلو.
1: أوكي، شيخ زكريا دغري بعت لي قمح وسمن وعسل ولوز مع سكر، يطحن ويطيب بالكافور ويوضع معه ماء ورد ويطبخ ويعجن. يا جامعة الخير اللي بيعمل الفالوزج يعزمنا لنشوف كيف حطت
0: له طعمتها. شكلها طيبة ومفيدة،
1: شكلها حلو، شكلها من الحلويات.
0: ايه ما قلتلك دسار، يعني
1: دسر قمح وسمن وعسل ولوز وسكر، يطحن ويطيب بالكافور. أول مرة بسمع أنه الكافور يطيب به، ويوضع معه ماء ورد ويطبخ ويعجن، يعني تطلع مثل البات، مثل العجينة.
0: مش هيك؟ أو بيعملوها يمكن دوائر
1: أو لاك بيشوها يا شيخ ولا شو بيعملوا؟ شكله الشيخ زكريا ضايقة.
0: جربولنا الفالوزج، عملولنا
1: الفالوزج يا جماعة وضيفونا لنشوف شو وضعه.
0: طيب قصة وعبره.

0: تفكر معي أيها المستمع بهذه الكلمات: من كرم الله أن يعطيك المال ثم يلهمك أن تتصدق، ثم يسخر لك فقيرا يأخذها ثم يقبلها منك، ثم يبارك لك في رزقك الذي هو أعطاك إياه.
1: كلمات مختصرة بس بتقلها عبر كتير. لنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بري. السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا
0: شيخي.
2: كرمكم الله، الله يحسن إليكم. هذه العبرة المفيدة والقوية تلخصها قصة وردت في كتاب شعب الإيمان للحافظ البيهقي بعنوان أغث الملهوف. هذه القصة فيها أن شخصا تاجرا كان غنيا كان نائما، فرأى في المنام وسمع صوتا هاتفا يقول له أغث الملهوف. هذا الإنسان لما سمع الصوت قام من نومه فأيقظ أهله، قال لهم: هل شكى لكم بعض جيراننا فاقة شكوا لكم أنهم يحتاجون؟ قالوا له: ما أحد شكى إلينا، ما أحد من جاءنا. فعاد إلى النوم لا يعرف في الليل ماذا يفعل، فعاد إلى النوم، فعاد إليه الهاتف فقال له: تنام ولم تغث الملهوف؟ قم فأغث الملهوف. فهذا الإنسان قام من النوم لا يدري ماذا يفعل، فقال للخادم عنده: أسرج البغل. عنده بغل يطلع عليه، ما هو الحصان ولا الحمار. فهيأ أخذ مالا من الصندوق كان عنده 300 درهم، ثم طلع على البغل وترك السرج يمشي البغل على ما يريد لا يعرف أين يسير. فسار به هذا البغل حتى كاد أن يخرج من البلدة التي هو فيه، حتى وصل إلى طرف البلدة فوجد مسجدا نائيا بعيد، ثم نظر فإذا فيه رجل فنزل عن البغلة ثم دخل. فلما كان رأى الرجل، كان الرجل يصلي، فلما رآه الرجل انصرف، يعني سلم من صلاته، فاقترب منه هذا التاجر وقعد عنده. قال له: في هذا المكان ما يقعدك هنا؟ يقول للرجل، قال: أنا رجل كنت أعمل بكذا وكذا فخسرت 100 درهم، ثم صارت علي ديون حتى صار علي 300 درهم. قال له: هذه لك، دفعها له. ثم قال له: إذا احتجت إلي. التاجر قال له: إذا احتجت إلي أنا فلان ابن فلان، تسأل عني الشيخ الفلاني وتسأل عني في المسجد، يعرفونني إن احتجت إلي. فقال له الرجل كلاما عجيبا، قال له: إذا احتجنا إليك لجأنا من أخرجك إلينا الساعة فجاء بك إلى هنا.
0: الله.
2: أي من الأشياء العجيبة، من القصص المدهشة، يعني يذكرها الحافظ ابن الحافظ البيهقي في كتاب شعب الإيمان. فهذه العبارة فيها اعتراف بفضل الله تعالى وأن الإنعام من الله سبحانه. الله يقول: إن الله ذو فضل على العالمين، ويقول: إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وهذا في إقرار بمعنى التوحيد، اللي هو أن الله خالق كل شيء وأن الله هو الرزاق. كان شيخنا رضي الله عنه في أكثر دروسه يبتدئ بقوله: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. هذه تقريبا في كل درس، في أغلب دروسه كان يبتدئ: له النعمة وله الفضل. فالله تعالى هو المتفضل على العبد. ثم يلهم الله تعالى العبد الخير وييسر له فقيرا يتصدق. هذا الإنسان قام من، رأى في المنام من يوقظه من النوم حتى يخرج ليتصدق. وهذا يذكر بالحوقلة: لا حول ولا قوة إلا بالله. معناه: أنا يا رب محتاج إليك في الحالين، محتاج إليك أن تعينني على فعل الطاعة، ومحتاج إليك أن تعصمني وأن تحفظني من العصيان. هذا معنى الحوقلة من حيث الإجمال، معنى الإيمان ومعنى التوحيد. نعم
1: نعم.
0: إذن فضيلة الشيخ بدنا نتشكرك كثير على هالكلام الطيب وعلى هالمعلومات المهمة اللي أفتنا فيها. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بري، بارك الله فيكم.
2: شكرا الله وأحسن إليكم.
1: آمين وإياكم في أمان الله.
0: مع السلامة.

0: بنذكر بمواقيت الصلاة اليوم الثلاثة 29 أيلول بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:34 دقيقة، العصر الساعة 3:56 دقيقة، المغرب الساعة 6:33 دقيقة، والعشاء الساعة 7:49 دقيقة.
1: بيبقى أن يذكر ببرنامج الشيخ محمد الدنا الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنوان حلقته لليوم حفظ السمع، وبتترقبوا بتمام الساعة 10:15 بتوقيت بيروت.
0: نحن وقتنا خلص، بتجدد الموعد بكرة إن شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويره بتعرفها للنويره؟
3: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمه طيبه وبتتحلى مع العيله.
3: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبه وارجيله. انتبه والاجواء بيس.
3: ايه وين صار؟
2: ما عم بقول لك بالنويره، ريستو كافيه دريس، المزرعه بعد الديوان دغري بخمسين متر.
3: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. واذا بدك في الخليوي 03-793-911.
3: تمام.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني، بإدارة الحاج وآد صدقة.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
7: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلولك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
8: باور جروب، دايماً حدك.
9: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، نستمع إلى تفسير القرآن الكريم تقربا إلى الله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، قربت القيامة، وانشق القمر نصفين، أي اقتربت الساعة، وقد حصل من آيات اقترابها أن القمر انشق. قال ابن مسعود رضي الله عنه: رأيت حراء بين فلقتي القمر، وهو المروي في الصحيحين. ولا يقال لو انشق لما خفي على أهل الأقطار، ولو ظهر عندهم لنقلوه متواترا، لأن الطباعة جبلت على نشر العجائب، لأنه يجوز أن يحجبه الله عنهم بغيم. ثم قال تعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. قوله وإن يروا يعني أهل مكة، آية تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم، يعرض عن الإيمان به، ويقول سحر مستمر، يقولون عن المعجزة هذا سحر مستمر. وقولهم مستمر أي محكم قوي من المرة أي القوة، أو دائم مطرد. ثم قال تعالى: وكذبوا واتبعوا أهواءهم، أي كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أهواءهم وما زين لهم الشيطان من دفع الحق بعد ظهوره، أي ما تميل إليه أنفسهم من الباطل وتقليد آبائهم في الكفر والشرك والعياذ بالله. ثم قال الله سبحانه: وكل أمر مستقر، أي كل أمر وعد الله عز وجل به أنه يكون هو مستقر، أي كائن في وقته. وقيل كل ما قدر واقع، وقيل كل أمر من أمرهم وأمره واقع مستقر، أي سيثبت ويستقر عند ظهور العقاب والثواب. ثم قال تعالى: ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر. قوله ولقد جاءهم أي إلى أهل مكة، من الأنباء من القرآن المودع أنباء القرون الخالية أو أنباء الآخرة وما وصف من عذاب الكفار. ما فيه مزدجر أي ما فيه زجر وازدجار عن الكفر، تقول زجرته وازدجرته أي منعته، ولكن الموفق من وفقه الله عز وجل. ثم قال تعالى: حكمة بالغة. نهاية الصواب جاءهم ما فيه مواعظ، لكن من لم يشرح الله صدره للإيمان مهما رأى من المعجزات ومهما سمع من المواعظ لن يؤمن. فقال تعالى: فما تغني النذر. هؤلاء الذين لم يشأ الله لهم الإيمان، الذين ختم الله على قلوبهم، الذين طبع على قلوبهم، مهما سمعوا من المواعظ ومهما رأوا من المعجزات لن يؤمنوا. فما تغني النذر، مهما سمعوا من الإنذار ومهما سمعوا من التخويف لن يقبلوا الحق ولن يرجعوا عن الكفر. كم رأى فرعون من الآيات، كم رأى النمرود من الآيات، كم رأى قوم عاد من الآيات، كم رأى قوم ثمود من الآيات. قال ربنا في سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. هؤلاء مع كل ما رأوه من المعجزات وكل ما سمعوه من البيان من رسل الله ومن النذر والمنذرين ما قبلوا. ثم قال تعالى: فتول عنهم، وهذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الله سبحانه حال المعاندين المكذبين الذين مهما رأوا من الآيات لا يؤمنون، ومهما سمعوا من المواعظ لا يتعظون. خاطب حبيبه محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: فتول عنهم، أي أعرض عنهم يا محمد، لعلمك أن الإنذار لا يغني فيهم. يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، وهذا هو يوم القيامة. الداعي هو إسرافيل عليه السلام حين ينفخ في البوق ويخرج الناس من القبور. وبماذا وصف الله عز وجل هذا الأمر؟ قال: يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، إلى شيء لم تعهده النفوس، إلى أهوال لم يعرفوا مثلها من قبل ستحصل يوم القيامة. ثم قال تعالى: خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وصف الله عز وجل الكافرين عندما يخرجون من قبورهم فقال: خش عن أبصارهم، أي ذليلة أبصارهم، يظهر الذل في أعينهم وعلى وجوههم، نسأل الله السلامة. قال النسفي: لأن ذلة الذليل وعزة العزيز تظهران في عيونهما. يخرجون من الأجداث، أي من القبور، كأنهم جراد منتشر، شبهوا بالجراد المنتشر، كأنهم جراد في كثرتهم وفي تفرقهم في كل جهة. ثم قال تعالى: مهطعين إلى الداع، أي مسرعين إلى إسرافيل. وكما أسلفنا، الداعي أي الداعي هو إسرافيل عليه السلام، يأتونه مسرعين مادي أعناقهم إليه. وعندها يقول الكافرون: هذا يوم عسير، أي هذا يوم صعب، هذا يوم شديد، نسأل الله السلامة. فالكفار يوم القيامة يخرجون والذل يظهر في أعينهم، يخرجون من قبورهم خائفين في ذل وهوان، مسرعين إلى إسرافيل عليه السلام، كما قال تعالى في سورة المعارج: يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، أي كأنهم إلى كل ما نصب وعبد من دون الله يسرعون، نسأل الله السلامة والعافية. وكما قال تعالى في وصفهم في نفس السورة: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، أي تغشاهم ذلة، يغشاهم الذل والهوان، لا يرفعون أبصارهم لذلتهم، يغشاهم هوان في ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون في الدنيا وهم يكذبون به. أما أسيادنا ساداتنا الأنبياء والأولياء فإنهم يوم القيامة لا يحصل لهم هذا الفزع، كما قال تعالى في حقهم في سورة الأنبياء: لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. إنما الذي يحصل لهم الفزع الشديد المخيف المرعب هم الكافرون، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن خاتمتنا جميعا وأن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفية والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.
4: سماك كومباني،
5: شركة السماك، بروتك وطاقتك علينا.
4: سماك كومباني.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

ألم بكم. يواصل العدو الإسرائيلي رفضه تطبيق اتفاق الإطار بما في ذلك وقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم. وفي آخر تطورات الميدانية، نفذ العدو الإسرائيلي مساء أمس تفجيرا كبيرا في بلدة زوطر الشرقية، أحدث دويا تردد صدى في شكل هائل في منطقة النبطية. نيابيا، تعقد قبل ظهر الغد جلسة مشتركة للجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية، التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة، الزراعة، البيئة وتكنولوجيا المعلومات، بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب. معيشيا، أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في تحركاتها ودعت إلى الالتزام بالإضراب غدا وبعد الغد والاستمرار في الإقفال القسري كل يوم جمعة إلى حين إقرار قانون تصحيح للرواتب جديد وعادل. هذا وأعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية اليوم وغدا احتجاجا على التأخير في إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة. وفي السياق، يعقد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس بعد ظهر اليوم لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام، يليه مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي بشار الأسمر لإعلان الموقف النهائي من الإضراب والتحرك يوم الغد. حياتيا، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أكتان 1000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 15000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أكتان 1,844,000 ليرة، صفيحة بنزين 98 أكتان 1,862,000 ليرة، صفيحة المازوت 1,756,000 ليرة، أما قارورة الغاز 1,333,000 ليرة لبنانية. دوليا، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني أن وزير الخارجية عباس عرقجي سيلتقي اليوم الجانب القطري الذي يطلع بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، وسيجري معه محادثات، ويتوقع أن تتوحر محادثات حول الرسائل المتبادلة مع الولايات المتحدة عبر أطراف ثالثة، لا سيما بشأن الشروط التي تطرحها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وفق ما أوضح التلفزيون. وفي الخبر الأخير في هذا الموجز، نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران بحسب وكالة رويترز. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسان واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
2: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
4: مهما بعدت المسافات، يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافات. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة، من بيروت إلى كل الدنيا.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان، لكل لبنان.
1: هذا البرنامج برعاية

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كثر الاستماع إلى الحرام، ولما كثر استعمال النعم فيما لا يحبه الله ولم يأمر به ولا رضيه لعباده، كان لزاما أن نحذر من معاصي السمع، معاصي الأذن التي يقع بها كثير من الناس ولو لم يتكلموا هم بالحرام. بعض الناس يقول: أنا لا أقول الحرام، أنا لا أغتاب أحدا، أنا لا أنم بين المسلمين، أنا لا أفعل كذا، أنا لا أفعل كذا. وهذا خير أنه لا يتكلم بذلك، ولكن بعض الأمور إن استمعت إليها وقعت في الإثم. فسماعك للغيبة حرام ولو لم تنطق بالغيبة، لو لم تتكلم أنت بالغيبة حرام عليك أن تستمع إليها. والله سبحانه وتعالى ذكرنا في القرآن الكريم بنعمه، فقال سبحانه: وما بكم من نعمة فمن الله، فمن نعم الله العظيمة علينا نعمة السمع، وما أجلها من نعمة، ما أعظمها من نعمة، وما أعظمها من عطية ومنة. وتفكر معي أخي المسلم بهذه النعمة التي من الله علينا بها، كيف حالنا لو لم يمن علينا بها؟ تخيل أنك ولدت من غير قدرة على السماع، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ويقول عز من قائل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ويقول: قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. والآيات في ذلك كثيرة. فالسمع نعمة عظيمة من نعم الله عليك. بالسمع تعرف الخيرات، تتعلم الواجبات لتقوم بها لتؤديها، تتعلم ما هي المنكرات لتجتنبها. بالسمع تستمع إلى آيات الله، بالسمع تسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع العلم النافع، تتفقه في الدين، كل ذلك يكون بالسمع. وبعضنا لا يقوم بشكر الله على هذه النعمة ولا يؤدي حق الله فيها. بتلاقي يستمع إلى المجون، كلام محرم يثير الشهوات، يغنى بأغاني فيستمع إليه، وأحيانا يستمع إلى كلام قوم وهم له كارهون. لكن من أكثر من انتشر في زماننا هو سماع الغيبة. الغيبة يا أحبابنا المرض الهدام الذي انتشر بين الناس. أحيانا الواحد بمجرد أن يفارقه شخص يتكلم عنه بالسوء مع رجل آخر، وهذه الغيبة تذهب من الحسنات إذا مات الإنسان عليها ولم يستسمح من اغتابهم وقد بلغهم أنه اغتابهم. في الآخرة يأخذون من حسناته، تذهب ببعض الحسنات، نسأل الله السلامة. الغيبة إنك تحكي على حدا بالعاطل بغيابه، بما لا يحب أن يتكلم عنه،
بدون رضاه، يعني بشيء ممنح عنه، شيء يكرهه تتكلم عنه، هذه هي الغيبة. ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بما يكره. البعض بيسكت ما بيحكي بس بيتسمع عليها. وسماعك للغيبة حرام، فقد ذكر العلماء في كتبهم كما تحرم الغيبة يحرم الاستماع إليها. ما إلك أنت أنك تتسمع عليها؟ طيب شو بنعمل إذا حدا عم يحكي على حدا من المسلمين بمجلسنا؟ تنهاه أنت فورا، تقول له لا تتكلم، لا تقل كذا. فإما أن يلتزم ما تقول، وإما أن تفارق المجلس، تترك مجلسه لا تجالسه. هيدا شيء من معاصي الأذن. شيء آخر من معاصي الأذن الاستماع إلى أغاني المجون مع الموسيقى، هذا لا يجوز، وهذا مما يقسي القلب. وكما يحرم الاستماع إليها بالآلة، يحرم الاستماع إليها مسجلة. لو كانت مسجلة هذه الأشياء التي يحرم سماعها، لو كانت مسجلة وسمعها لا يجوز أيضا أن يستمع إليها. فهذا من الذنوب، وهو من الذنوب التي تؤذي القلب. الاستماع إلى ما حرم الله يشعر في القلب ميلا إلى الشهوات وإلى المجون وإلى الزنا وإلى نحو ذلك مما حرم الله، يشغل القلب بمثل ذلك. فتجد مثلا الشابة أو الشاب الذي يستمع إلى القرآن ولا يستمع إلى هذه الأغاني الماجنة والتي تدعو إلى الرذائل، تلاقي إنسان سوي، ما عنده الاضطرابات التي يعاني منها من يكثر من استماع الأغاني الماجنة. هذا يختلف عن هذا. هيدا بتلاقيه رايق، راكز، هادئ، ينام في موعده، يستيقظ صباحا، يصلي صلاته، يذهب إلى مدرسته أو جامعته، يؤدي ما عليه من حقوق لله وما وجب عليه تجاه بي وأمه. أما الصنف الثاني الذي قضى أوقاته بسماع الأغاني الماجنة، سهران كل الليل، قلبه مشتعل بما يسمع، قلبه مضطرب بما يسمع، يسمع كذا من إثارة للشهوة فتثور شهوته، ويسمع كذا مما فيه تحزين فيميل إلى الحزن، ويسمع كذا مما فيه ميل إلى الفرح فيفرح، ويستمع إلى ما فيه دعوة للانحلال، فتارة ينجر وتارة يقاوم في قلبه في نفسه، وتارة يفرح وتارة يحزن، وهكذا. فيستيقظ صباحا إلى الحياة التي يعتادها، وقد كانت هذه الشابة التي استمعت إلى الأغاني ليلا طارت فوق الغيوم بأحلامها وأفكارها، استيقظت صباحا إلى واقعها، فلربما صارت متمردة على مجتمعها، تريد العيش بما تسمع، وفي الحقيقة وهم. شوفوا الفرق بين اللي بيستمع للقرآن ومدح النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيسمع لهيدي الأشياء. إذن يا أحبابنا، ما تشغل قلبك بسماع هذه الأمور التي تشعل القلب وتفضي به إلى الدخول في الشهوات المحرمة ونحو ذلك. بتلاقي بيسمع عن الحب، ثم عن الوصال، ثم عن الفراق، ثم عن القرب، ثم عن البعد، ثم عن الشهوة، ثم أنغام تطرب، ثم أنغام تفرح، ثم أنغام تحزن، وهكذا. ساعة طلوع
بقلبه ساعة نزول، ساعة بيشعر بلذة وفرح، ساعة بيشعر بألم وقهر. ليه عامل بحالك هيك؟ استمع للقرآن، استمع لمدح النبي صلى الله عليه وسلم، اشكر الله على نعمة السمع، أنك تحفظ من الحرام، شكر الله على نعمه أن لا نعصي الله تعالى بالنعمة التي أنعم بها علينا. بعض الناس بيقول هيدا بعد عن الحياة، هيدا بعد عن الفرح، هذا كلام ما بقى يمشي، بدنا نسمع اللي بدنا إياه. الله سبحانه وتعالى ما حرم علينا شيئا عبثا ولا أوجب علينا شيئا عبثا، المصلحة في شرع الله. يا أحبابنا، يا شبابنا، يا شاباتنا، المصلحة والخير فيما اختاره الله، فيما حكم أنه خير فهو خير، والبعد عما حكم أنه شر خير. أنت قد تعرف ما هي الحكمة من تحريم كذا وقد لا تعرف، وقد تعرف الحكمة من إيجاب كذا وقد لا تعرف. ونحن علمنا أم لم نعلم، يجب علينا أن نؤمن أن الله سبحانه وتعالى ما أمر بشيء ولا نهى عن شيء عبثا، وأنه ما خلق شيئا عبثا سبحانه وتعالى. إذن عليك أن تحفظ سمعك من الاستماع إلى مثل ذلك، ومن الاستماع إلى الغيبة، ومن أن تستمع إلى كلام قوم وهم كارهون له، هذا كمان نوع آخر من أنواع المعاصي والذنوب. شو بيصير؟ بيصير أنه الأخ يتجسس على أخيه في البيت، عم نحكي حط دينته على باب الأوضة بده يتسمع عليه. أحيانا الأخ يتجسس على أخته، أخته ورفيقتها مثلا قاعدين بالغرفة، فهو يقعد يستمع، يتسمع شو عم يحكوا. أنت ليس لك أن تستمع إليها ولا إلى ما تتكلم به مع صديقتها وهم يكرهون ذلك، أو تستمع إلى ما يتكلم به زوجها. زوجها عنده شغل، عنده شركة، عنده معاملات كثيرة، بيحكي تليفونات كتير، بيستعمل الهاتف كتير إلى آخره، عنده مكتب، ما عنده مكتب مش هون الموضوع، لكن تحاول هذه الزوجة أن تستمع إلى ما يتكلم به. النبي صلى الله عليه وسلم يحذرنا من مثل ذلك، وهذا خطره على أذنيك وعلى سمعك في الدنيا وفي الآخرة. بالدنيا بأنك أنت ما عم تشكر الله تعالى على هذه النعمة، وبالآخرة من استمع إلى كلام قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، له عذاب بأن الآنك وهو الرصاص المذاب يصب في أذنيه إهانة له. هذا كله من باب الإهانة وعدم الإكرام، وهذا من باب العذاب، وهذا من باب السخط الذي حل به. لماذا تستمع إلى كلام قوم وهم له وهم لذلك كارهون؟ لما تستمع إليهم؟ ليش بتتجسس وبتتنصت على الناس؟ وهون تنبيه، كثر في هذه الأيام من يسمون هاكرز، يعني بيفوتوا على حسابات الفيسبوك والواتساب وغيرها وبياخدوا، يعني بياخدوا حسابات الناس. وأحيانا تجسس على المواقع اللي تابع على هذا الشخص ولهذا الشخص، مثلا الزوج يتجسس على زوجته، والعكس الزوجة تتجسس على زوجها، الأب يتجسس على بناته، الأولاد يتجسسون على أبيهم، الأخ على أخيه، الأخت على أختها.
شو نتيجة هذا الأمر؟ أولا هذا الأمر يخالف ما فرض الله ويخالف ما أمر الله. الله سبحانه فرض علينا وأوجب علينا ألا نتجسس على بعضنا البعض. قال سبحانه وتعالى: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نعم لا يجوز لك أن تتجسس على زوجتك، ولا يجوز لك أن تتجسسي على زوجك. ودك تنتبه، من تتبع عورات المسلمين ليفضحها، يعني صار يفتش عن عورات المسلمين، ولو كانت زوجتك ولو كان زوجك ولو كان ابنك ولو كان بيك ولو كان خيك وجارك وعمك وصاحبك، أنت تتجسس عليهم تفتش على عيوبهم لتفضحها. لا نتكلم عن مراقبة الأب لأبنائه، المراقبة لا تعني التخوين وليست تجسسا، أما الذي نتكلم عنه هو التجسس. ونتكلم عن التفتيش على العورات، التفتيش عن العورات ما بيجوز، حرام. ومن تتبع عورات الناس تتبع الله عورته، ففضحه في قعر داره، في وسط داره يفضحه، مثل ما عم يعمل هو بالناس، يسعى لفضحهم وللكلام عنهم ولبث أسرارهم التي لا يحبون اطلاع الناس عليها من أخطاء وأمور، فهو يريد بثها. هذا عصى الله تعالى، حرام ما بيجوز. فالمسموع يمكن يكون شيء مرضي لله، فأهلا وسهلا به، الحمد لله أن يسر لنا أن نستمع إلى القرآن، إلى مدح النبي، إلى العلم، إلى الفقه، إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى كلام الأكابر، إلى كلام الأولياء، كلام العلماء، وصايا الصالحين، كل ذلك خير وبركة، استمع إليها. ومن أعظم ما تشرف به سمعك بالسماع أن تستمع إلى كلام الله عز وجل، أن تستمع إلى القرآن، إلى آيات الله، إلى وعد الله، إلى وعيده. وإذا سمعت ما يدفع إلى البكاء حزنت وحاولت أن تبكي تتباكى، وإذا سمعت ما فيه نعيم وما فيه فرح استأنست وتمنيت أن تكون من هؤلاء الذين شملتهم الآية بالنعيم والرضوان والفرح والراحة في الآخرة. هذا من تعظيمك لكتاب الله. وأما السماع الآخر فهو سماع لما حرم الله، وكان بعض الصالحين يقول: لا أستمع إلى الحرام بل أكرم سمعي، أكرم سمعي. وكان البعض إذا أراد أن يغتاب الآخر فيقول: أنا لا أستمع، أكرم سمعي. أنت من إكرامك لسماعك، لسمعك، ألا تستمع إلى الحرام. وأما النوع الآخر فهو سماع مباح، أن تستمع لما يجوز سماعك له، هذا شيء يعني يجوز لك أن تستمع إليه، كأن استمعت مثلا إلى خبر اقتصادي أو سياسي أو نحو ذلك، فهذا من سماعك للأمور التي يجوز لك أن تستمع إليها. ولكن بعض الأمور حرم الله عليك أن تستمع إليها، انتبه منهم، انتبه من ذلك. والله سبحانه وتعالى أولى السمع أهمية كبيرة، ونبه إلى عظم هذه النعمة. ومن لم يكن سميعا وقد ولد أصما فهذا قد لا تبلغه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم،
لا يستطيع أن يسمع لا إله إلا الله محمد رسول الله. شوف قداش السمع حتى بين الحواس مقدم. البصر لو كان الإنسان لا يبصر قد يصير عالما، قد يصير فقيها، قد يحفظ كتاب الله وهو ضرير. إذا كان ما مثلا على سبيل المثال لا يتكلم ولكنه يسمع لضرر أصاب لسانه، لعطل أصاب فمه، لمرض أصاب لثته أصاب لسانه، ما عاد يقدر على الكلام ولكن بيسمع، يميز الأخطار ويميز الخيرات من الشرور، يميز الأصوات، يميز الأهل على الأصحاب، يعرف ما يجري حوله بالسمع. ولو فقد البصر مع النطق وعنده السمع يستطيع أن يتعلم وأن يحفظ وأن يصير عالما. ثم إذا صار ناطقا حلت هذه العقدة من لسانه أو هذه العلة من فمه ذهبت، يترجم عما في ضميره مما تعلمه وحفظه وتلقاه فيعطي الناس ما عنده من خير. أما اللي ما بيسمع كيف يوصلون له معاني صفات الله؟ كيف يحذرونه مما يحذر؟ كيف يفهمونه ما ينبغي أن يفهمه الإنسان؟ لذلك المكلف هو البالغ العاقل الذي بلغته دعوة الإسلام، بالغ عاقل بلغته دعوة الإسلام، وبلوغ الدعوة يكون بالسمع. لذلك قال بعضهم وكان صحيح السمع لم يكن أصم. أما هذا الذي ولد أطرش، ولد أصما، ولد لا يسمع شيئا، كيف تقول له لا إله إلا الله؟ كيف تفهمه التوحيد؟ لذلك من كان هذا حاله لا يستطيع أن يفهم شيئا عليك مما تحتاج أن تعلمه إياه. انتبه أنك تستمع إلى آلات اللهو المحرمة، انتبه سمعك ستسأل عنه. ولا تقف ما ليس لك به علم. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يبين لنا أن النعم كثيرة متعددة، وأنك ستسأل عن هذه النعم. ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تفتي بدون علم، لا تتكلم بدون علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سمعك وبصرك ستسأل عنه، وأنت إذا أردت حفظ قلبك مما حرم الله احفظ هاتين النعمتين.

الله بعد شهر واثنين وثلاثة وسنة واثنين وثلاثة صار الإنسان إذا أدمن النظر إلى ما حرم الله صار كأنه قد سيطرت عليه الشهوة وتملكت منه فلا يستطيع أن يخرج منها. خلص كل حياته هذا صارت بالشهوات التي شغل قلبه بها. شو سبب انشغال القلب بهذه الشهوات؟ نظره. طيب وذاك الذي كان يستمع إلى ما حرم الله كل يوم قبل ما تنام، تلك الشابة مثلا من الساعة 9-10 بالليل لما بتفوت على السرير تحط هالإيرفونز بدينيها وبتتسمع على الأغاني 3-4 ساعات مثلا، تارة تبكي، تارة تفرح، تارة تتبسم، تارة تتخيل، تسرح بذهنها بفكرها، بتروح وين كله هذا؟ بسبب شو؟ بسبب السماع. فبتعيش سنين من حياتها في اضطراب وقلق واكتئاب ومشاكل نفسية وعاطفية ومشاعر متأججة ومتضاربة ومنا مفهومة، هي لا تعرف، لا تفهم على نفسها. تارة تميل إلى العزلة، وتارة تميل إلى أهلها، تارة بتتخانق مع حالها، تارة بتتخانق مع إخواتها، تارة بتعادي أصحابها، تارة بترجع لرفيقتها. خلص هيدا الإنسان شاب كان أو شابة شغل قلبه بما يسمعه من الأغاني الماجنة والموسيقى ونحو ذلك، فبتلاقي بين خفة طربية تدعو إلى الفرح وبين ميل إلى الحزن وإلى الاكتئاب وإلى الأسى وإلى تحمل الآلام وغير ذلك من الأمور التي تحصل له إذا أدمن سماع هذه الأمور. إذن شو بدي أسمع؟ أكرم سمعك بسماعك لكتاب الله. شفت واحد بيسمع قرآن وبيكتئب؟ شفت واحد بيسمع قرآن ويصاب بما تجده عند هؤلاء؟ مجتمع هؤلاء اللي هن عندهم النشر للأغاني الماجنة، الإنشاد غير النافع، الأغاني غير النافعة والمفيدة مع آلات اللهو المحرمة، بتلاقي حياة مليئة بالمخدرات والخمور والسكر والانتحار والخصومات وضياع الأموال وضياع الأعمار وتدهور الصحة النفسية وتدهور القدرة المالية وغيرها. بتلاقي شوفهم مشهورين مشهورين، ولكن كيف نهايتهم بتكون؟ وكيف عائلاتهم بتكون؟ وكيف ترابط أسرهم بيكون؟ بيعيش لفترة وهو بلذائذ انفاق الأموال هنا وهناك، مصاري كتير، خمور ومخدرات وسجون وإشاعات وأشياء صحيحة وأشياء مش صحيحة وعلاقات فاسدة وزنا وأشياء فاسدة يعني قد لا تخطر على البال. تسمع أنه المغني الفلاني مثلا فلانة حملت منه قضايا بالمحاكم، إثبات نسب ما في نسب، هذه زوجته مش زوجته وغيرها، أمور كثيرة. هذه حياتهم، هيك عايشين كتير منهم. طب إذا بث هذه الأغاني التي هي أغاني ماجنة، عم نحكي أغاني تدعو إلى الانحلال، تدعو إلى إلى إلى إثارة الشهوات المحرمة، كيف بدها تكون حياة اللي عم يتسمع عليهم أو يتابع أخبارهم، يتابع قصصهم، يتابع أحوالهم؟ أكرم سمعك، انتبه على سمعك، انتبه على قلبك، ما تفوت عليه شو مكان. أذني ليست محلا لإلقاء النفايات فيها. دينت شيء عزيز علي لا ألقي فيه قمامات الناس، لا ألقي فيه ما يلقونه، ما يستفرغونه
من الشرور.

والآثام ما يخرجونه من قلوبهم وصدورهم من كلام محرم ليلقونه في أذني. لا، سمعي عزيز علي، أكرم سمعي، فمن جاءني مغتابا لمسلم قلت له توقف، لا أريد أن أستمع، بيعد عنا، فر منها فرارا، لا أريد أن أستمع إلى الغيبة ولا إلى كلام حرمه الله، ولا أريد أن أتجسس على واحد من المسلمين، لا بالسمع ولا بالبصر ولا بأي وسيلة أخرى. لا أريد أن أراقب الناس، هل أنا عن نفسي راض؟ ليش عم تغتاب الناس؟ ما الذي دفعك إلى الغيبة؟ خلصت أمورك وعيوبك؟ ما عاد في عندك عيوب؟ حتى تفضيت للناس لتغتابهم؟ طلع حالك بالمرية، شو عندك؟ طلع حالك، كم من ذنب وقعت فيه، كم من خطيئة وقعت فيها، صلح نفسك قبل ما تحكي عن الناس، صلح قلبك، صلح بيتك، صلح حالك، شوف صلاتك، رائب صيامك، رائب أذكارك، طاعاتك، شو عم تعمل أنت باليوم والليلة من أذكار وطاعات، قراءة قرآن وصلاة وذكر وخشوع وسجود وصدقات، شو عم تعمل حتى تتفرغ للناس؟ وهذا من أكثر الذنوب انتشارا في هذا الزمن. ولو خصصنا الإذاعة كلها بال24 ساعة ما بتحكي إلا بالتحذير عن هالموضوع، حيبقى هالموضوع عم بينتشر كمان، مع كل ما يفعله المشايخ والعلماء والدعاة والفقهاء في الأرض من دعوة إلى ترك هذه المعصية والآفة، أكيد في خير بيصير، ولكن بضل في ناس عم تحكي على بعض. لذلك دايما مننبه على هذا الخطر، دايما مننبه ومنذكر، انتبهوا من هيدي الآفة، انتبهوا من هيدي المصيبة، انتبهوا من هيدي الحالقة، انتبهوا من هذه التي تودي بك إلى الهلاك. كذلك كما يحرم الكلام بها يحرم الاستماع إليها. في ناس كتير ما بتقول الغيبة، لكن بتقعد بمجالس الغيبة وتستمع إليها. استماعك للغيبة حرام كما يحرم النطق بها. نسأل الله السلامة، نسأل الله أن يحفظنا، نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا، ذنوب السمع، ذنوب البصر، ذنوب البدن، ذنوب اللسان والبطن والرجل واليد، نسأل الله العفو والعافية. الله يرحمنا يا أحبابنا، الله يغفر لنا. إذا أنت هلأ تنبهت لشيء في نفسك، تب إلى الله من كل ذنب، وانتبه ما بقى ترجع إلى سماع ما لا يجوز. مش بس المشايخ اللي مطلوب ما يسمعوا أغاني، في ناس بيقولوا آه ما هذا شيخ أكيد ما يسمع أغاني، أما هن تلاقيهم بيسمعوا عليها الأغاني المحرمة، عم نحكي أغاني الماجنة، فتلاقيهم هن عم يتسمعوا عليها، عم تأذي حالك، عم تأذي قلبك، عم تشغل قلبك بالشهوات المحرمة. مما ذكره بعض العلماء أن كثرة الاستماع لهذه الأغاني الماجنة تقسي القلب، ومن أعظم البلايا على المؤمن أو على الإنسان أن يقسو قلبه. هذه بلية شديدة أنه يكون قلبه قاسي، نسأل الله السلامة من ذلك. ومن أسباب قسوة القلب عن سماع الحق والالتزام به وترك الحرام واجتنابه أن يكون القلب قاسي، لا تدخله الموعظة، بيسمع الموعظة بس بدينته، لا تدخل إلى قلبه، بتقوله أشياء تكاد تفتت الحجر من شدتها ومن قوتها ومن تأثيرها، ولكن هو ما بيتأثر لو قلت له 1000 قصة من هالقصص. قلبه مشغول بالمغني الفلاني وبالوشم الذي وضعه الممثل الفلاني على كتفه، أو الممثل الفلانية شو عملت اللون بشعرها أو ماذا فعلت بلباسها أو ماذا فعل هو
بعلاقته بفلانة، هل كمل هل ترك، مشغول حياته كلها هون. نسأل الله أن يسلمنا، الله يحفظنا بحفظه، الله يجعلنا من المخلصين من التائبين المنيبين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مثل ما الشمس بتشرق بالموعد، مثل ما القمر بيسهر مع السهران، مثل ما الورد بيستقبل الربيع، مثل ما العطر بيحرس البستان، نداء المعرفة قصة بديت من زمان وبتحلى بالخير عكل لسان.
2: نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

أحمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئية الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارليز تجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601 00961333122.

0: أهلا بكم. خطفت أمس واشنطن الأنظار حيث عقد اللقاء المنتظر بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية مارك روبيو، وجرى خلال اللقاء البحث في التطورات في لبنان والمنطقة ومسار استعادة لبنان سيادته كاملة. وشدد سلام على أن لبنان يتطلع إلى شراكة متجددة مع الولايات المتحدة تواكب مشروع إعادة بناء الدولة وتعزيز مؤسساتها، وأكد على أهمية الانتقال إلى مرحلة تفعيل الإطار الثلاثي وإلى أهمية وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإلزامات الواردة في الإطار بما يضمن تقدم مساري الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصرية السلاح، إلى جانب إنشاء آلية تحقق موثوقة لمتابعة التنفيذ والتأكد من الالتزام بالتعهدات بما يحول دون استخدام عدم التنفيذ ذريعة لتعطيل المسار. وشدد الرئيس سلام في هذا السياق على أهمية حشد الدعم الأمريكي والدولي لمسار العودة والتعافي، ولا سيما في المناطق المتضررة من الحرب. كما شدد على أهمية استمرار الدعم الأمريكي للجيش اللبناني وتعزيز قدراته بما يمكنه من الاطلاع بمسؤولياته وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. من جهته أكد روبيو التزام الولايات المتحدة بدعم لبنان ومؤسساته ومواصلة دعم الجيش اللبناني وتعزيز قدراته، كما أكد أهمية المضي في تنفيذ الإطار الثلاثي بما يحقق الاستقرار والأمن. كما بحث الرئيس سلام مع وزير الخزانة الأمريكي تعزيز الشفافية والامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بما يساهم في إعادة بناء الثقة بالقطاع المالي اللبناني. وبحث مع رئيس مجموعة البنك الدولي ورئيس مؤسسة التمويل الدولية في توسيع تعاون لبنان مع مجموعة البنك الدولي وتأمين تمويل إضافي لمشاريع الطاقة والمياه والبنى التحتية والتحول الرقمي وشبكات الأمان الاجتماعي ودعم الإصلاح والتعافي وإعادة الأعمار والربط الإقليمي. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي رفضه تطبيق اتفاق الإطار بما في ذلك وقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم. وفي آخر التطورات، نفذ العدو الإسرائيلي مساء أمس تفجيرا كبيرا في بلدة زوتر الشرقية أحدث دويا تردد صدى في شكل هائل في منطقة النبطية. نيابيا، تعقد قبل ظهر الغد جلسة مشتركة للجان المال والموازنة الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة الزراعة البيئة وتكنولوجيا المعلومات بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب. معيشيا، كشف وزير العمل محمد حيدر عن توافق لجنة المؤشر التي تضم وزارة العمل والهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي العام على ربط البدل اليومي للنقل بسعر صفيحة البنزين بما يعادل 5 لترات يوميا مع تحديد حد أدنى يبلغ 500,000 ليرة يوميا. أما في شأن الحد الأدنى للأجور فأوضح أن الدراسات واحتساب كلفة السلة الاستهلاكية يشيران إلى أن تأمين مستوى عيش كريم يتطلب نحو 1,200 دولار شهريا، لكنه أقر بأن الوصول إلى هذا المبلغ لا يزال متعذرا في الظروف الراهنة، مشيرا إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تعقد اجتماعات دورية للتوصل إلى رقم واقعي ومتوازن. هذا وتستمر معاناة المواطنين اللبنانيين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تجاوزت كل المعايير ووضعت البلاد أمام أسبوع حافل بالتحركات الشعبية في الشارع. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة لاستمرار في تحركاتها ودعت إلى الالتزام بالإضراب غدا وبعد الغد والاستمرار في الأقفال القسري كل يوم جمعة إلى حين إقرار قانون تصحيح للرواتب جديد وعادل. وأعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية اليوم وغدا احتجاجا على التأخير في إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة. وفي السياق، يعقد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس بعد ظهر اليوم لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام، يليه مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر لإعلان الموقف النهائي من الإضراب والتحرك يوم الغد. ماليا، أعلنت وزارة المالية في بيان أنه بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية كافة سحب رواتبهم ومعاشاتهم من مصارفهم الخاصة اعتبارا من صباح اليوم بعدما كانت الوزارة حولتها إلى المصرف المركزي في وقت سابق. في إطار المساعدات، تصل ظهر اليوم الدفعة الثانية عشرة من المساعدات الإغاثية التي تقدمها المملكة الأردنية الهاشمية إلى لبنان، وتضم 20 شاحنة عبر الهيئة العليا للإغاثة وذلك عبر معبر المصنع الحدودي. في ملف المحروقات أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان 1000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 15000، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84000 ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,844,000، بنزين 98 أوكتان 1,862,000، المازوت 1,756,000، أما قارورة الغاز فمليون وثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف ليرة لبنانية. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.
1: مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تلفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكن إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيلتقي اليوم الجانب القطري الذي يطلع بدور الوسيط بين إيران والولايات المتحدة، وسيجري معه محادثات، ويتوقع أن تتمحور المحادثات حول الرسائل المتبادلة مع الولايات المتحدة عبر أطراف ثالثة، لا سيما بشأن الشروط التي تطرحها إيران لإعادة فتح مضيق هرمز وفق ما أوضح التلفزيون. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح له بأن فريقا التفاوض أجرى محادثات غير مباشرة مع إيران اليوم عبر وسطاء دون الكشف عن تفاصيل بشأن الأطراف المشاركة في الوساطة أو نتائج المحادثات. هذا ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه عرض على إيران تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال مجمدة مقابل تنازلات نووية من طهران بحسب وكالة رويترز. وكان وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أكد في حديث لقناة فاكس نيوز أن إيران هددت بمهاجمة مصالحنا في أنحاء العالم، ونحن نتعامل بجدية بالغة مع هذه التهديدات، مؤكدا أنه ستكون هناك تداعيات إذا تعرضت المصالح الأمريكية لأي هجوم. ورأى روبيو أن إيران كانت تريد استخدام ترسانتها لتهديد المنطقة والقوات الأمريكية، ومن ثم التوجه نحو امتلاك سلاح نووي. على خط آخر، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله في العاصمة واشنطن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين، كما وبحث الجانبان أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وفي مقدمة التطورات الأمنية والسياسية في المنطقة والأوضاع في اليمن والجهود المبذولة حيالها. من جهة أخرى، أعلنت وكالة أنباء الإمارات أن نائب رئيس الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء نائب رئيس ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان يتوجه اليوم إلى المملكة العربية السعودية في زيارة أخوية، وتأتي الزيارة تلبية لدعوة من وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود. في الأراضي المحتلة وفي ثالث أيام ما يسمى عيد العرش اليهودي الذي صادف أمس اقتحام 1271 مستوطن يتقدمه وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ووزير جيش الاحتلال إسرائيل كاتس المسجد الأقصى وسط حماية أمنية ومشددة وانتشار واسع لقوات الاحتلال في محيط المسجد والبلدة القديمة. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم على ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، كما تبقى الرياح ناشطة وتهطل الأمطار متفرقة يرافقها برق ورعد. وجاء في النشرة الآتي: درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 30 درجة فوق الجبال من 10 إلى 23، أما في الداخل من 13 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 45 و 80%. حال البحر هائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب، بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس، شارع عزمي، لبقاع بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: العطاس من الرحمن والتفاؤب من الشيطان. معناه من نعمة الله تعالى هذا العطاس، لأنه يدل على صحة الدماغ. أما التفاؤب فغالبا يأتي من الشبع، من الامتلاء، من كثرة الأكل. والشيطان يعجبه أن يكون الإنسان كثير الأكل، فإذا فتح الإنسان فاه للتفاؤب فقال آه أو هاه، الشيطان يدخل إلى جوفه ويضحك استهزاء به. فقد روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم فقال الحمد لله، فحق على كل من سمع أن يشمته يقول يرحمك الله. والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب فقال ها ها يضحك منه الشيطان، لأن التثاؤب يكون عن امتلاء البدن وثقله وكثرة الغذاء وميله إلى الكسل. وروى الترمذي وابن السني حديث العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه، وإذا قال آه آه فإن الشيطان يضحك من جوفه.

0: التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري، والحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله.
1: الحمد لله رب العالمين، لك الحمد والثناء يا رب السماء، لك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن يا رحيم.

روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ما شممت شيئا قط مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط حريرا ولا ديباجا ألين مسا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال البراء بن عازب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين، أعظم الناس وأحسن الناس، جمته إلى أذنيه عليه حلة حمراء، ما رأيت شيئا قط أحسن منه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما.

مدح رسول الله عليه السلام جائز بالإجماع. قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قال تعالى: وعزروه ونصروه. ومعنى عزروه أثنوا عليه ومدحوه وعظموه. الحديث: إن بعض النساء مدحن النبي عليه السلام بقولهن أمام النبي: يا حبذا محمد من جاري. رواه الطبراني. وثبت مدح أكثر من صحابي له كحسان بن ثابت وغيره، والرسول لم ينكر ذلك بل استحسنه.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70222620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
1: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
5: إنها إذاعة نداء المعرفة.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، قوات الاحتلال أطلقت فجرا قذائف هون باتجاه بلدة زوتر الشرقية في الجنوب. رئيس الحكومة نواف سلام عرض ووزير الخارجية الأمريكية مسار استعادة لبنان سيادته كاملة. جلسة مشتركة للجان النيابية غدا بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدة برئاسة الرئيس العماد جوزيف عون. الوزير صدي سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسمة 300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى بتعليقه. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن أعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية. وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي أتوقع اليوم ردا أمريكيا على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. بدء تنفيذ الحظر الأمريكي على استيراد بعض المنتجات الكندية. شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على قطاع غزة. سانى حريق في خط غاز بين شولا ودير الزور جراء عمل تخريبي. أكثر من 170 تظاهرة لموظفي القطاع العام متوقعة في فرنسا اليوم. إجلاء أكثر من 140 ألف شخص جراء الفيضانات شرق الهند. أخيراً الطقس المتوقع اليوم غائم مع رياح ناشطة وأمطار ليلاً. شكراً لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الله عميري ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، فقد حذر الله سبحانه وتعالى من إيذاء ضعفاء المسلمين وحث على الشفقة عليهم ورحمتهم، فقال تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا، فاسمعوا وعوا أيها الأحبة. في سنن أبي داود عن بعض الصحابة الكرام أنهم كانوا يسيرون، أي في الليل، مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنام رجل منهم فانطلق بعضهم إلى حبل معه فأخذها ففزع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أي أن يخوفه. وفيه دليل على أنه لا يجوز ترويع المسلم ولو بما صورته صورة المزح. وخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن السائب بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يأخذ أحدكم عصا أخيه لاعبا جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليردها إليه. قال ابن أبي عبيد: يعني أن يأخذ متاعه، لا يريد سرقته، إنما يريد إدخال الغيظ عليه، فهو لاعب في مذهب السرقة، جاد في إدخال الأذى والروع عليه، والعياذ بالله. وقال الخطابي: معناه أن يأخذه على وجه الهزل وسبيل المزاح، ثم يحبسه عنه ولا يرده، فيصير ذلك جدا. وجه النهي عن الأخذ جدا ظاهر، لأنه سرقة. وأما النهي عن الأخذ لعبا فلأنه لا فائدة فيه، بل قد يكون سببا لإدخال الغيظ والأذى على صاحب المتاع. وقال التربشتي رحمه الله: وإنما ضرب المثل بالعصا لأنه من الأشياء التافهة التي لا يكون لها كبير خطر عند صاحبها، ليعلم أن ما كان فوقه فهو بهذا المعنى أحق وأجدر. وخرج الطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث، فإن ذلك يؤذي المؤمن، والله يكره أذى المؤمن. أي لا يسر شخص حديثه لشخص آخر وهنالك ثالث معهما كي لا يتأذى. وخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تؤذوا عباد الله، ولا تعيروهم، ولا تطلبوا عوراتهم، فإن من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته حتى يفضحه في بيته. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الغيبة فقال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فتضمنت هذه النصوص كلها أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بوجه من الوجوه من قول أو فعل بغير حق. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان كنين عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان طريق جديدة ساحة الملعب البلدي فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: شكل الصيفي والعاني، شو الحل؟
8: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98. سماك كومباني.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

محياك يا خير البرية قد بدا يحاكيه بدر والصحاب نجوم. مدحتك لا أني بمدحك قائم، ومن ذا بإحصاء الرمال يقوم. مناي في الدنيا أقبل قبره وأبكي ذنوبا شؤمهن عظيم. مريض المعاصي في يديك علاجه، فعجل علاجي إنني لسقيم. مديحك ذخر ثم زاد وعدة ليوم به يجفو الحميم حميمه.

عبادك ودعوتك، أنت المنصور في أفعالك وأقوالك وأحوالك. وربك قال: إلا تنصروه فقد نصره الله.

جاء في كتاب الإصابة للحافظ العسقلاني: قال التابعي الجليل عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه: كانت عائشة رضي الله عنها أفقه الناس وأعلم الناس وأحسن الناس رأيا في العامة. وقال هشام بن عروة عن أبيه: ما رأيت أحدا أعلم بفقه ولا بطب ولا بشعر من عائشة. وجاء في صفة الصفوة عن الزهري أنه قال: لو جمع علم عائشة إلى علم جميع أزواج النبي وجميع النساء من بعد كان علم عائشة رضي الله عنها أكثر. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس، ده ثكنة الحلو، 01-70-14-10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
2: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب دايما حدك.
3: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701، 00961333122.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. فقد أطلقت قواته فجرا قذائف هاون باتجاه بلدة زوتر الشرقية، ونفذت عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة استهدفت المنازل في الحي الشرقي لبلدة كفر شوبة، وليلا نفذت تفجيرين في بلدة المنصوري ومدينة الخيام. في إطار زياراته الخارجية، يواصل رئيس الحكومة نواف سلام لقاءاته في واشنطن، حيث التقى الشباب والمهنيين اللبنانيين وقال: لا دولة بجيشين ولا دولة بقرارين، نريد بناء لبنان يشبهكم. طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من جميع المحافظين قبل حلول فصل الشتاء التعميم على كل البلديات والاتحادات البلدية والقائم مقامين بالنسبة للقرى التي لا بلديات فيها، كل ضمن نطاقه، إلى تأهيل شبكات مياه الأمطار وإزالة كل العوائق والتعديات الموجودة ضمن الأقنية الشتوية والسواقي والمجاري الشتوية ومجاري الأنهر ونقلها إلى مكبات قانونية، وإزالة التعديات ومنع القيام بأي تعديات جديدة على الأملاك العامة النهرية، منعا لحدوث فيضانات أو تحويل للمياه خارج المجاري والأنهر. في ملف الأزمة الأمريكية الإيرانية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الموجود في نيويورك إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية وكما أفادت وكالة فرانس بريس. في الأراضي المحتلة، هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي قرية جالوت جنوب نابلس في الضفة الغربية، وأضرموا النار في مبانٍ ومركبات وممتلكات فلسطينية وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. في الخبر الأخير في هذا الموجز، أفادت السلطات الهندية اليوم بإجلاء ما لا يقل عن 140 ألف شخص من المناطق المنخفضة شرق الهند ونقلهم إلى مراكز إيواء آمنة تحسبا لموجة جديدة من الفيضانات في ظل ارتفاع منسوب مياه نهر مهندي، بحسب وفا. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة منى العشي بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى دم من فئة O نيجاتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 03-740-466. إذن المريضة منى العشي بحاجة ماسة جدا جدا إلى عدة وحدات دم من فئة O نيجاتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز، وللتواصل 03-740-466. لبوا وبارك الله بكم، وفي الختام شكرا وإلى اللقاء.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

المبعوث رحمة للعالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحبه.

0: أمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: اذكروا الله ومجدوا، هللوه وقدسوا.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: الله تعالى خالق النور وخالق الأرواح وخالق الأجسام اللطيفة والكثيفة، الأجسام اللطيفة كالروح والريح والنور والظلام، هذه أجسام لطيفة، الله هو خلقها ما كانت موجودة، الليل والنهار ما كانا موجودين قبل أن يخلقهم الله، لما خلق الماء ثم خلق منه العرش ما كان نور ولا ظلام ولم يكن ليل ولا نهار، ثم الأجسام اللطيفة والكثيفة ما كانت موجودة، لم يكن شيء موجود إلا الله، الله كان قبل المكان قبل الجهات الست، بلا مكان بلا جهة، ثم الله تبارك وتعالى خلق الأجسام منها على حجم صغير ومنها على حجم كبير، الذي خلق الحجم الصغير والحجم الكبير لا يكون حجما، ليس حجما صغيرا ولا حجما كبيرا.

صلاح الفرد يؤثر في صلاح الأسرة، صلاح الأسرة يؤثر في صلاح المجتمع، صلاح المجتمع يؤثر في بناء الأوطان. فلئن أنت أهملت زوجتك وأولادك وتعددت هذه الحلقات في كل البيوت كان المجتمع فاسدا مهملا، والأولاد كانوا ضائعين تائهين ولو كانوا حملة شهادات عالية أو جامعية.

لم يخسر رأس المال فكأنه لم يخسر. رأس مال المسلم العقيدة، عقيدة أهل السنة، وهي الحمد لله تعالى موجودة فينا الجمهور بعد على تلك العقيدة. وإن قصرنا في الأعمال نحمد الله على ذلك، اللهم لك الحمد، اللهم أحينا على عقيدة أهل السنة والجماعة وأمتنا عليها واحشرنا عليها.

0: مولدي أضحيت وردي في الحياة وموردي فالبيد تزهر من فرات نداكم أحلولت الدنيا بعيش أرغدي وعدت دنيانا بصبح أزهر والصبح أشرق منكم في الموعد وأقول للتاريخ رنم واشهدي وبفضل أحمد في العوالم غردي فانثر من الأخبار شهبا في السماء حتى يبين الدرب للمتمرد في يوم مولده السماء تزينت والأرض تزهو يوم عرس المولد واخضر وجه الأرض من بركاته من بعد دهر مدلهم أجرد وجبال مكة بالنضار تسربلت وتأنقت في حسنها المتجدد قد جاء آمنة الأكابر يومها كي يشهدوا فجر المراد الأمرد حملت به تسعا ولكن حمله سعدا تبدى في المخاض لأسعد ورأته يسجد حين أشرق في الورى ولغير رب الكون لا لم يسجد والفجر يبرق من محاجر طرفه ويشع مدهونا كلمع زمرد درت عليه بدرها وهو الذي قد در فيهم در فضل مسعد وظلاله في آل سعد أورفت وغلالهم من سعده لم تنفدي قالوا يتيم والمراضع أعرضت نظرا لضيق في الزمان وفي اليد سعدت حليمة بالوليد وأهلها وكأنها كانت له بالمرصد لله در حليمة فبه غدت أما لخير مؤيد ومسدد
1: بمولد خير مولدا ونصرنا به صدى
0: ساد البرية وهو بعد كبرعم من للبرايا مثل ذاك السيد فالمسك يغرف ريحه من رشحه كجمان در في الجبين منضد والحسن يرسم من سواد عيونه لون السواد للون كحل الإثمد أما الحرير فمن نضارة كفه بل كفه للجود أعذب موردي وكأنه في المشي يهبط من علا كالضوء ينزل من عيون الفرقد فلئن تلفت للورى فبكله جبلا يروح وبحر جود يغتدي والصبح يطلع من لجين جبينه من لمة أمست كليل أسود أما الحواجب كالأهلة في الفضا ترعى لحاظا دون أي تسهد والثغر منه كدرة لألاءت يفتر عن در بهي المشهد والثلج يقبس من بياض إهابه والورد جن بخده المتورد حتى كأن الشمس تجري بوهجها في وجهه الفياض بالصبح الندي من رام فهما للملاحة يلقها شمسا تذوب بثغر ذاك الأغيد إن كان شطر الحسن خص بيوسف فالحسن كل الحسن عند محمد غلب الجلال على الجمال مهابة مثل احتواء النصل جفن مهندي إني عشقت جلاله وجماله وبعشقه بات الحبيب

0: لين العريكة من مناطب طيب طابت به الدنيا وكل موحد يغضي بطبع من حياء في الملا لا بالتطبع كالعذار الفردي ما عاب قط طعامه حتى ولا نهر الخدوم ولا أساء لأعبدي فلئن تقده صغيرة وبحاجة تلقاه في وطر الصغيرة ينقدي فالصدر بحر في الرحابة رائق ويغض طرفا عن جهول أبلدي وتراه يعرض عن حماقة أرعن والصبر من أحشائه لم ينفدي إلا إذا انتهكت محارم ربنا فتراه يرعد كالخضم المزبدي قد نال في فصل الخطاب ذرى علا فتراه بين مقارب ومسددي وجوامع الكلم البليغ غدا له جزل العبائر في الفصيح الأجودي لغة العروبة أحكمت في لفظه وسعت لديه بلهفة وتوددي ألقت عصاها وهي تسأل وصله وجموع أهل الشعر جاءت تجتدي أين الأشاوس من شجاعته التي أضحت مثالا للكمات لتقتدي كانوا به يتترسون إذا الوغى قد شمرت عن ساق بأس مجهدي فاق الأنام بخلقه وبخلقه والخلق منه سجية في السؤدد فالله أقسم في القرآن بأحمد وأحله بالخلق أرفع مقعدي
1: هلي ببعض ثيابه أو كحل طيب ترابه
0: شرف الغمام بأن أظل مؤيدا سمحا رحيما بالسماحة يرتدي جاء المدينة في الهجير مهاجرا والناس بين مبشر ومزغرد وهناك أرسى للأنام حضارة كالطود يرسخ في رواب الأنجد والذئب يشهد بالنبوة مفصحا ولغير شخص محمد لم يشهد ويحن جذع للنبي محمد كفصيل نوق تائه ومشرد ذاك الجماد يحن من لوعاته وفؤاد أهل الغي مثل الجلمد أسرى بك الرحمن في جوف الدجى وعرجت ترقى للطباق بمصعدي وعلوت تعرج في السماء وأهلها ليسوا بهجع كالأنام ورقدي وولجت أبواب السماء محلقا لا بالمفاتح لا ولا بالمقلد جبريل كان مرافقا وموافقا ذاك الرشاد من الرشيد لأرشدي يا سيدي إهنا بدوح سلالة كالدر في قلب المحارة سيدي أفنانها للعالمين حضارة كالروح حلت في عموم الجسد فلقد غدوا للمتقين معالما وبها البرية تستنير وتهتدي وهم صرات في الندى وأماثل راحاتهم في الجود لم تترددي وهم الأئمة كالكواكب في الهدى فالقلب أبيض كالنصاعة في اليد فتواضعوا لله بين عباده وتجاوزوا عن كل خب أو ردي وكأن واحدهم بأرض أمة وعن المكارم قط لا لم يقعدي أسدا تراهم في المعارك والعدا في الترب بين مجندل ومصفدي

زود فؤادك حب عترة أحمد وبحبهم للعاقبات تزودي. أما الصحابة فهالة من بدره لا يعرفون بأمر سوء أو ددي. يكفيهم شرفا بأن إلههم أثنى عليهم في الكتاب المنجد. شهبا تراهم في النضال بواسلا وفداهم بالنفس أنفس مقصدي. قد أسهروا الليل الطويل لربهم أعظم بهم من راكعين وسجدي. يتبادرون وضوءه لتبرك بجناب من يؤتى الشفاعة في غدي. أصغوا إليه في الحديث كأنما الطير فوق رؤوسهم لم يرعدي. هو رحمة للعالمين ومجده فوق المجود وملجأ في المقصد. هو محتد في الفضل عز نظيره. أما النجوم ففرع ذاك المحتدي. من شرف الدنيا بطلعة بشره وكأنها من قبل ليل سرمدي. ولقد أتى بالدين فجرا أنورا ولقد غدا للدين خير مجددي. هو عاقب هو حاشر تمحى به ظلم الضلال وكفر كل معربدي. إن كان آخر مرشد برسالة لكنه في الفضل أول مرشد.

انظر كتاب الله تلقى مديحه وكذا الصحيح من الحديث المسند فنساؤه للطاهرات منائر وبناته في الدهر نجم المهتدي هن البلاسم للجراح وللدوى فأشر لفضل الفاضلات وأرشدي إن شئت إسناد المكارم في النساء فإلى جناب الطاهرات فأسندي إن يعل ممدوح بمدح مفوه فلقد علا بالمدح مادح أحمدي ما زاد طه مدحهم ولو أنهم في المدح بين مغرد ومرددي يكفيه في آي الكتاب مديح من أمسى بذاك المدح خير مؤيدي يؤتى لواء الحمد يوم قيامة ذاك اللواء لغيره لم يعقد ودعا لتوحيد الإله وأنه هو واحد لا عن طريق العدد ومنزه عن النظائر كلها وعن الجهات فيا له من صمد.

رب سألتك بالنبي وآله أن ترفع البلوى وكيد المعتدي، فلقد غدونا للئامك قصعة يتجاذبون اللحم فوق الموقد. فأغث إلهي إننا في حيرة، عز النصير وأنت خير مؤيدي. أدرك رسول الله أمتك التي سيمت بخسف من لئيم ملحدي. صلى عليك الله في ذكر وما لهجت بذكرك لهجة المتشهد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك المرقد. رب وبارك بالنبي وقبره، ما سح دمع عند ذاك

يا زائد الأشواق زائر أحمدي، سلم على خير البرية يسمعي، والجأ إلى الحرم الذي جبريل من زواره من ساجدين وركعي. ألف الندى، ألف الندى حتى بدا في كفه نبع الزلال، فيا له من منبعي. والبدر شق مصدقا متهللا، والجذع حن لبعده بتفجعي. ذو المعجزات الباهرات وحسبه سور مسورة تصد المدعي.

0: ليوصلك كل جديد. كل جديد تابعونا على انستغرام، تيليجرام، يوتيوب وشوفوا كل الأخبار. نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70-222-620.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
1: نعم؟ مين هاي سولا؟
0: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتي لي منه تياب القطنية.
1: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
0: وقريب حدنا
1: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
0: تمام تمام طالما رقتي انزلي جيبي لي قطعة تانية.
1: سولا شوب 70-01-47-67
0: بإدارة وفاء بشناتي.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أهلا بكم. خطفت أمس واشنطن الأنظار حيث عقد اللقاء المنتظر بين رئيس الحكومة نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، ووصف الرئيس سلام اللقاء بأنه كان تمام في أول تعليق مقتضب له بعد الاجتماع الذي يحظى باهتمام لبناني في ظل الملفات العالقة بين بيروت وواشنطن، وفي مقدمها التطورات في الجنوب ومصير المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. ويشكل اللقاء إحدى أبرز محطات زيارة سلام إلى الولايات المتحدة التي بدأها في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة قبل انتقاله إلى واشنطن. وسبق الاجتماع اهتمام لبناني باستكشاف الموقف الأمريكي من عدد من الملفات، ولا سيما مستقبل المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي والوضع الأمني في الجنوب والترتيبات التي يمكن أن تلي انتهاء العمليات الحالية لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، فضلا عن دعم الجيش اللبناني. ميدانيا، يواصل العدو الإسرائيلي رفضه تطبيق اتفاق الإطار بما في ذلك وقف النار والامتناع عن تدمير المنازل وجرفها وتصحيح النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق وإعادة الأسرى اللبنانيين إلى وطنهم. وفي آخر التطورات، استهدف قصف مدفعي معاد عددا من المنازل في الأطراف الغربية لبلدة ميس الجبل، وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلية على تنفيذ عملية تفجير في بلدة مجد الزون لعدد من المنازل داخل البلدة. في المواقف، قال رئيس المجلس النيابي نبيه بري إن الإدارة الأمريكية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب هما الوحيدان القادران على ممارسة الضغط لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف حربها على لبنان، وأن العائق الأساسي أمام تنفيذ اتفاق وقف الحرب على لبنان هو عدم الالتزام الإسرائيلي بمقتضى كل الاتفاقات التي أبرمت. وأضاف يقول: لا يزال هناك متسع من الوقت لتفادي ارتكاب خطيئة عدم التجديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان. حكوميا، تعقد جلسة لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في قصر بعبدة يوم الخميس في الأول من تشرين الأول بمشاركة رئيس الحكومة نواف سلام فور عودته من زيارته إلى واشنطن. ومن المرتقب أن تبحث الجلسة في جدول أعمال يتضمن ملفات سياسية وأمنية واقتصادية ملحة تنتظر المعالجة الحكومية بعد عودة رئيس الحكومة من الولايات المتحدة. في السياق، كتب وزير الطاقة جو صدي على منصة أكس: الأولوية اليوم هي للمواطن وقدرته على تحمل الأعباء، فلا ينبغي تحميله المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا وانعكاساتها محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300,000 على المحروقات أو في الحد الأدنى بتعليقه، خصوصا أننا اعترضنا عليه منذ البداية، والمطلوب اليوم هو التخفيف عن المواطنين. نيابيا، تعقد قبل ظهر الغد جلسة مشتركة للجان المال والموازنة الإدارة والعدل الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية التربية الوطنية والتعليم العالي والثقافة الزراعة البيئة وتكنولوجيا المعلومات بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب. معيشيا، قال رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية في لبنان هاني بحصلي إن الأزمة الاقتصادية وارتفاع كلفة التنقل والطاقة والمدارس والطبابة وسائر الاحتياجات الأساسية أقرت ضغوطا إضافية على المواطن، إلا أنه شدد في المقابل على أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية يبقى أقل من الارتفاع المسجل في العديد من بنود الإنفاق الأخرى. هذا وتستمر معاناة المواطنين اللبنانيين جراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تجاوزت كل المعايير ووضعت البلاد أمام أسبوع حافل بالتحركات الشعبية في الشارع. وأعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة تعميم صادر عن الهيئة الإدارية اليوم استمرار الإضراب الشامل يومي الأربعاء والخميس في 30 من أيلول والأول من تشرين الأول على أن يستمر الإقفال الكامل يوم الجمعة. ودعت الرابطة الموظفين إلى عدم الأخذ بالأخبار المغلوطة حول إلغاء الإضراب والالتزام بموقفها الرسمي. هذا وأعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية اليوم وغدا احتجاجا على التأخير في إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة. إلى ذلك، يعقد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس بعد ظهر اليوم لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام، يليه مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي بشارة الأسمر لإعلان الموقف النهائي من الإضراب والتحرك يوم الغد.
حياتيا طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار من جميع المحافظين قبل حلول فصل الشتاء التعميم على كل البلديات والاتحادات البلدية والقائم مقامين بالنسبة للقرى التي ليس فيها بلديات، كل ضمن نطاقه، إلى تأهيل شبكات مياه الأمطار وإزالة كل العوائق والتعديات الموجودة ضمن الأقنية الشتوية والسواقي والمجاري الشتوية ومجاري الأنهر ونقلها إلى مكبات قانونية وإزالة التعديات ومنع القيام بأي تعديات جديدة على الأملاك العامة النهرية، منعا لحدوث فيضانات أو تحميل المياه خارج المجاري والأنهر. في ملف المحروقات، أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 1000 ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 15000 ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84000 ليرة لبنانية. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: بنزين 95 أوكتان 1,844,000، بنزين 98 أوكتان 1,862,000، المازوت 1,756,000، أما قارورة الغاز ف 1,333,000 ليرة لبنانية. قبل الفاصل مستمعينا الكرام، إليكم هذا النداء الإنساني. المريضة منى العشي بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O نيجاتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز وللتواصل 03-740-466. إذن المريضة منى العشي بمستشفى بشامون التخصصي بحاجة ماسة إلى وحدتي دم من فئة O نيجاتيف. تبرع مركز الصليب الأحمر سبيرز وللتواصل 03-740-466. والمريضة نادين الشامي بمستشفى رفيق الحريري الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 78-938-963. إذن المريضة نادين الشامي بمستشفى بيروت الحكومي بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 78-938-963. والمريضة الطفلة تالين خليفة بمستشفى الجامعة الأمريكية مركز سرطان الأطفال بحاجة ماسة إلى بلاكات دم من أي فئة. للتواصل 03-917-463. إذن المريضة الطفلة تالين خليفة بمستشفى الجامعة الأمريكية مركز سرطان الأطفال بحاجة ماسة إلى بلاكات دم ووحدة دم من فئة A بوزيتيف أو O بوزيتيف. للتواصل 03-917-463. لبوا وبارك الله بكم، وفاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. في تطورات الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه يتوقع الحصول على رد رسمي من الولايات المتحدة اليوم على مقترح طهران لفتح مضيق هرمز، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الرسمية، كما أفادت وكالة فرانس بريس. بدوره توعد رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف اليوم بأن تستهدف إيران بنى تحتية في الشرق الأوسط إذا لم يتحقق أمن الجمهورية الإيرانية، بحسب وكالة فرانس بريس. وقال لتدرك أمريكا وسائل الدول أنه في المنطقة التي نبيع فيها نفطنا لن يبيع أحد نفطا، وإذا لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنى تحتية في مأمن. من جهته وصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصفه بأنه كاذب، مشيرا إلى أن تعليقات الرئيس عن الأسلحة النووية وغيرها من القضايا، بحسب وكالة رويترز. قال محبي ينبغي إطلاع الشعب الأمريكي على الحقيقة، مضيفا أن الولايات المتحدة أخفقت في حملتها العسكرية على إيران وأن عليها مغادرة المنطقة. وإلى اليمن، حيث أعلن مجلس النواب اليمني الموافقة على طلب رئيس مجلس القيادة الرئاسي إعلان التعبئة العامة لمواجهة تصعيد الحوثيين في السياق. استهدفت غارات سعودية اليوم عددا من المناطق في محافظتي الحديدة وصعدة في اليمن، واستهدفت الغارات 4 شبكات اتصالات في مديرية دحية بمحافظة الحديدة غربي البلاد. في الملف السوري، أسفر انفجار ناجم عن عمل تخريبي طال خط للغاز في شرق سوريا إلى انقطاع ضخ الغاز باتجاه محطات توليد للكهرباء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا في وقت مبكر اليوم. وأفادت الوكالة بأن حريقا اندلع مساء أمس في خط للغاز بين منطقة الشولة ودير الزور بسبب انفجار الصمام المقطعي في الخط جراء عمل تخريبي. في الأراضي المحتلة، استأنف عشرات المستوطنين اليوم اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك في رابع أيام ما يسمى عيد العرش، وخاصة بعد يوم صعب على الأقصى والمقدسات الإسلامية بالأمس، حيث قام عدد من قادة الاحتلال ومستوطنيه بتدنيس الأقصى وانتهاكه. من جهة أخرى، هاجم أكثر من 100 مستوطن إسرائيلي قرية جالوود جنوب نابلس في الضفة الغربية، وأضرموا النار في مبانٍ ومركبات وممتلكات فلسطينية، وفق ما أعلنه الجيش الإسرائيلي. وأكد الجيش الإسرائيلي أن المستوطنين أغلقوا طرقا وأحرقوا إطارات، كما رشوا قوات الإسرائيلية بالحجارة خلال الأحداث التي شهدتها القرية. على صعيد آخر، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب إسرائيل كاتس في بيان مشترك أن القوات الإسرائيلية قتلت قائد لواء شمال قطاع غزة في كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس. نصل أخيرا إلى فرنسا، حيث يتظاهر موظفو القطاع العام ومن بينهم عناصر الإطفاء في مختلف أنحاء فرنسا بدعوة من تحالف نقابي واسع بهدف الضغط على الحكومة قبل يومين من إعلان مشروع موازنة سنة 2027 بحسب وكالة فرانس بريس. وتنظم نقابات القطاع العام أكثر من 170 تظاهرة في مختلف المناطق الفرنسية للمطالبة بتحسين الأجور وتعديل مشروع الموازنة بعد إعلان رئيس الوزراء مطلع أيلول الحالي تجميد العمل مجددا بالنقطة الاستدلالية لاحتساب الراتب الأساسي للموظفين الحكوميين. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقع دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة. تبقى الرياح ناشطة وتهطل الأمطار متفرقة يرافقها برق ورعد، ومن المتوقع حدوث انفراجات واسعة، وجاء في النشرة الآتي. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل من 22 إلى 30 درجة فوق الجبال، من 10 إلى 23، أما في الداخل من 13 إلى 26 درجة. الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة تتراوح سرعتها بين 15 و 50 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 40%. حال البحر هائج، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: انت وعم تتمشى بالنويرة تعرف هالنويرة؟
2: اكيد
1: ميل عرسته كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
2: اها،
1: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه والأجواء بيس.
2: ايه وين صار؟
1: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دوري بخمسين متر.
2: وشو رقمه؟
1: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوي 03-793-911.
2: تمام.
3: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
4: عيداني اخوان يجي لعندك وين ما كان، عنده بدل نمرة 2
5: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم بناية عيتاني، ومقدم
4: 01-74-93-350-417.
6: الو وينك؟
7: بدي وين؟
6: حط بسالتك لحمة خبز دجاج خضرة فواكه.
7: لحظة، ما معي محل كل هول.
6: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
8: سلة الخير منكم للمحتاجين.
9: شاشات ألعاب ووقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

0: محطة اقتصادية.
1: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلنت رابطة موظفي الإدارة العامة الاستمرار في تحركاتها ودعت إلى الالتزام بالإضراب غدا وبعد الغد والاستمرار في الإقفال القسري كل يوم جمعة إلى حين إقرار قانون تصحيح للرواتب جديد وعادل. هذا وأعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية الإضراب في كافة وحدات وفروع الجامعة اللبنانية اليوم وغدا احتجاجا على التأخير في إقرار ملف تفرغ الأساتذة المتعاقدين بالساعة. يعقد رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس بعد ظهر اليوم لقاء في مقر الاتحاد العمالي العام، يليه مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الاتحاد العمالي بشار الأسمر لإعلان الموقف النهائي من الإضراب والتحرك يوم الغد. أعلنت وزارة المالية في بيان أنه بإمكان جميع العاملين والمتقاعدين في القطاع العام والعاملين في الأجهزة العسكرية كافة سحب رواتبهم ومعاشاتهم من مصارفهم الخاصة اعتبارا من صباح اليوم بعدما كانت الوزارة حولتها إلى المصرف المركزي في وقت سابق. كتب وزير الطاقة جو صدي على منصة إكس: الأولوية اليوم هي للمواطن وقدرته على تحمل الأعباء، فلا ينبغي تحميله المزيد في ظل الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا وانعكاساته محليا. لذلك سأطلب في جلسة مجلس الوزراء الخميس إلغاء رسم 300 ألف على المحروقات أو في الحد الأدنى بتعليقه، خصوصا أننا اعترضنا عليه منذ البداية. المطلوب اليوم هو التخفيف عن المواطنين. أصدرت المديرية العامة للنفط التابعة لوزارة الطاقة والمياه جدولا جديدا لأسعار المحروقات، وانخفض سعر صفيحتي البنزين 95 و 98 أوكتان ألف ليرة، كما انخفض سعر صفيحة المازوت 15 ألف ليرة، فيما ارتفع سعر قارورة الغاز 84 ألف ليرة. وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي: صفيحة بنزين 95 أوكتان مليونين و 844 ألف ليرة، صفيحة بنزين 98 أوكتان مليونين و 862 ألف ليرة، صفيحة المازوت مليونين و 756 ألف ليرة، أما قارورة الغاز مليون و 333 ألف ليرة لبنانية. اجتاز النزاع التجاري بين واشنطن وأوتاوا اليوم عتبة جديدة من التصعيد، إذ أوصدت الولايات المتحدة أبوابها أمام مجموعة من المنتجات الكندية، ودخل الحظر الأمريكي على هذه المنتجات حيز التنفيذ اليوم. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: محطة اقتصادية.

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وددت أن لو رأيت إخواني فقالوا: يا رسول الله، ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي وإخواني الذين يأتون من بعدي.

نداء المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-84-03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أبرز أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دافقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: إنها إذاعة نداء المعرفة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول المساعدات الإنسانية ينبغي أن تدعم الاقتصاد المحلي. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول الإدارة الأمريكية وترامب هما القادران على الضغط لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف حربها على لبنان. جلسة مشتركة للجان النيابية غدا بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدة برئاسة الرئيس جوزيف عون. رابطة موظفي الإدارة العامة تؤكد استمرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لم أعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أتوقع اليوم رداً أمريكياً على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني ترامب كاذب كبير وينبغي إخبار الأمريكيين بالحقيقة. بدء تنفيذ الحظر الأمريكي على استيراد بعض المنتجات الكندية. خروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على القطاع. مئات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى وسط اعتداءات في المدينة. الرئيس الأوكراني يقول روسيا استهدفت سفينتين أجنبيتين في منطقة أوديسا الأوكرانية. فيضانات نيويورك ونيوجيرسي، سكان يتنقلون بالقوارب والعواصف تشل الملاعب الرياضية. أخيراً طقس المتوقع غداً غائم إلى ماطر مع انخفاض طفيف بالحرارة وبرق ورعد. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
4: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98.

بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج. بيقلع من 0 ل 1.7 أمبير وبينزل تدريجياً ل 1.3 أمبير. باور كول مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء بضمانة شركة باور جروب. باور جروب طرابلس شارع عزمي لبقاع بر الياس الجنوب صيدا بيروت مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77. باور جروب.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: أعزائنا المستمعين، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ وليد السمامعة ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين. وبعد، فإن الإصلاح بين المسلمين والحرص عليه من أعظم القربات وأهم الصفات التي ينبغي لكل مسلم الحرص عليها، فقد قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. أي في كثير مما يتناجى به أكثر الناس ويتحدثون به لا خير فيه إلا نجوى من أمر بصدقة أو معروف، أي عمل بر، أو إصلاح بين الناس. قال الواحدي في تفسيره: هذا مما حث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لأبي أيوب الأنصاري: ألا أدلك على صدقة هي خير لك من حمر النعم؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أن تصلح بين الناس إذا فسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا. قال الله سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وخرج الإمام أحمد وغيره من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. وفي رواية: العنت. فقوله صلى الله عليه وسلم: المشاؤون بالنميمة، أي نقل القول للإفساد. فقد تجد إنسانا يحضر عند فلان ويسمع منه كلمة فيحملها إلى فلان الثاني ويقول له: قال عنك كذا وكذا، ويزيد على الكلام أكثر مما قال. وهذا هو المشاء بالنميمة، أي الذي يمشي كثيرا بالنميمة. وقوله صلى الله عليه وسلم: المفرقون بين الأحبة، فلا يهنأ له أن يجد اثنين يحب أحدهما الآخر إلا ويفرق بينهما، فهذا من أبغض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الباغون للبراء العيب، أي المتتبعون لعيوب الناس، فإذا اطلع على عيب لأحدهم فضحه بين الناس. وفي التنبيه من التحاسد والتباغض والتقاطع والتدابر، خرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. قال الطحاوي في شرح مشكل الحديث: وجدنا الأخوة هي المصافات التي لا غش فيها، ولا باطن لها يخالف ظاهرها. ومنها قول الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة، أي لأن ما بينهم وما بعضهم عليه لبعض فظاهره غير مخالف لباطنه. ومنه قوله عز وجل: اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الله يثبتنا وإياكم على الحق والتقوى، والحمد لله رب العالمين.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك. من رباك في صغرك، ومن تعهدك في مرضك، ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعفا، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف سهرا الليالي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا والدين

وعد وعد وعد وعد وعد نبدأ قصيدي بوعدي هز قلوب الحاقدين. قسم بالله لن دافع عن القرآن برواحنا، وقسم بالله ما نركع إلا لرب العالمين، وقسم بالله ما نسمح للأعداء تذلنا. قرآننا غالي ومكانه على الراس والعين والروح، فدوى ترى لجل آية من قرآننا. ما يعرف وش القرآن عند المسلمين، حنا نعرفه بنبرات عز من أصواتنا. قرآننا فخر ومجد إلى يوم الدين، قرآننا نصر وشرف، واسأل عن قرآننا. قرآننا خشعت قلوب ما كانت تلين، قرآننا يدك جبال يدكها بذن ربنا، بقرآننا تسكن نفوس ما كانت تستكين، بقرآننا انتصرت جيوش على أعدائنا. إنا ترى نصيح لباه معاشر المسلمين، لو نادى فينا منادي الفزعة باعتادنا. اقرأوا التاريخ، اقرأوا التاريخ عن اليرموك، عن مؤتة وعن حطين. رجالنا أشد من أسود مستأسدة، رجالنا حنا لجل قرآننا ترى نثور براكين، ونزلزل الأرض تحت العدو بقدامنا.

من آيات مصحفنا تهرب شياطين، من آيات مصحفنا تهرب شياطين، وبآيات مصحفنا حنا نداوي جراحنا، نلجأ للمصحف للحفظ وللتحصين، للهيبة والعزة نلتجي القرآننا، بفراحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، بفرحنا وتراحنا نقرأ ياسين، والسبع المثاني نقراها بصلاتنا، وبيقين نقرأ النصر للمنع والتمكين، نقرأ ما نقرأ من القرآن يهنالنا المصحف، يا مغلى المصحف على قلوب المؤمنين، المصحف عندنا أغلى من الأهل ونفوس وعيالنا، ما يجرؤ على المصحف إلا النادمين، بالمرصاد حنا للي يجرؤ على قرآننا. بديت القصيدة بوعد راح أختم بوعدين، لأن المروءة والشرف جزء من أطباعنا، لنحافظ على القرآن ونحفظه زين، ونتلو ما تيسر بليلنا ونهارنا، وننشر عدالة القرآن وسماحة الدين، ما نترك الحق أبد والسلام عنواننا.

0: نداء المعرفة.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد. شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
0: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
2: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes Travel.
4: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes Travel and Tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ برو موبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ برو موبايل هو العنوان الصح. برو موبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: مستقبل الأولاد مسؤولية على الأهل. اختار الجامعة اللي بتحفظ الأمانة وبتقدم مستوى تعليمي عالي. Global University لمستقبل أولادكم. gu.edu.lb 71-3-58-058.
1: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
8: إنها إذاعة نداء المعرفة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام، إليكم أبرز عناوين الساعة. تصعيد إسرائيلي متواصل، قصف مدفعي وتفجيرات تطال القرى الجنوبية. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون يقول المساعدات الإنسانية ينبغي أن تدعم الاقتصاد المحلي. رئيس المجلس النيابي نبيه بري يقول الإدارة الأمريكية وترامب هما القادران على الضغط لإلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف حربها على لبنان. جلسة مشتركة للجان النيابية غدا بدعوة من رئيس المجلس النيابي نبيه بري. جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل في بعبدة برئاسة الرئيس جوزيف عون. رابطة موظفي الإدارة العامة تؤكد استمرار الإضراب يومي الأربعاء والخميس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول لم أعرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية. وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أتوقع اليوم ردا أمريكيا على المقترح الإيراني لفتح مضيق هرمز. الحرس الثوري الإيراني ترامب كاذب كبير وينبغي إخبار الأمريكيين بالحقيقة. بدأ تنفيذ الحظر الأمريكي على استيراد بعض المنتجات الكندية. خروقات الإسرائيلية متواصلة في قطاع غزة، شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على القطاع. مئات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى وسط اعتداءات في المدينة. الرئيس الأوكراني يقول روسيا استهدفت سفينتين أجنبيتين في منطقة أوديسا الأوكرانية. فيضانات نيويورك ونيوجيرسي، سكان يتنقلون بالقوارب والعواصف تشل الملاعب الرياضية. أخيراً طقس المتوقع غداً غائم إلى ماطر مع انخفاض طفيف بالحرارة وبرق ورعد. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.

المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

يكثر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر، عليها 19.

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعينا الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، أما بعد، فإن أعظم نعمة الله تعالى على العباد نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. ثم هذه النعمة من حافظ عليها إلى نهاية عمره في هذه الحياة الدنيا فهو السعيد الناجي في قبره وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على شريعة الله، وأن يميتنا عليها، وأن يبعثنا عليها يوم القيامة. ثم هذه النعمة، نعمة الإسلام، هي أقوى رابطة بين المؤمنين، لا توازيها الروابط الأخرى. فمن هنا يكون متحتما علينا أن نتحاب ونتواصل ونتزاور ونتناصح، يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه من الخير، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

اللهم اجعلنا من هؤلاء المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتناصحين فيك، المتواصلين فيك. اللهم ربنا أحينا على السنة وأمتنا عليها وبعثنا عليها. سر الفاتحة.

يقول الله تعالى في القرآن الكريم: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. هذه الدنيا ليست دار مستقر، بل هي ممر إلى القبر، والقبر باب وكل الناس داخله. فالكيس الفطن هو الذي يعمل لما بعد الموت. الكيس الفطن هو الذي يبني لقبره وآخرته. الكيس الفطن هو الذي لا تأخذه بهرجة الدنيا ولا زخارفها ولا تلهيه عن طاعة الله وأداء الواجبات. الكيس الفطن هو الذي لا ينجرف وراء المنهيات المحرمات بدعوى أنها من المستلذات، وأنه بعد في ريعان شبابه، ويزعم أن قوله تعالى يؤيده: ولا تنس نصيبك من الدنيا. بل نقول له: أكمل وأحسن كما أحسن الله إليك.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد. لله تعالى، بعض الناس يتساءلون ما هي شجرة الزقوم؟ هذه الشجرة في جهنم، منظرها مخوف مكروه، ورائحتها كريهة جدا جدا.

يأكل منها الكفار، ولها أغصان ولها جذع، والكفار ليس لهم طعام إلا هذه الشجرة، ويشربون ما يخرج من أجساد أهل النار حين تحرقهم النار، وكذلك يشربون الماء الحامي الذي يتناهى في الحرارة. الله تعالى يقينا شر عذاب جهنم، والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم وكافي وسي فود صيداوي دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم وكافي وسي فود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: رؤي رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: اقول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: وصية عظيمة للرسول صلى الله عليه وسلم، فيها الفوز والفلاح في الآخرة.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه. رواه ابن حبان والبيهقي.
0: هذا الحديث فيه أمور ومعان عظيمة. من أراد النجاة من النار والفوز بالجنة فليعمل بها، وهي كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بالله واليوم الآخر، أي ليستمر على الإيمان بالله واليوم الآخر إلى مماته، مع ما يلزم ذلك من أمور الإيمان وما يتبعه.
1: ثم ليأتي إلى الناس بما يحب أن يؤتى إليه، أي ليعامل الناس بالمعروف والخصال الحميدة والأخلاق الحسنة كما يحب أن يعامله الناس بها.
0: فالناس يحبون أن يعفو الناس عنهم ويحسنوا إليهم ويصدقوهم ولا يغشوهم ولا يخونوهم ولا يعاملوهم بالمكر والخديعة، ولكن نراهم في الغالب إذا عاملوا الناس لا يعاملونهم بهذه الصفات الحميدة التي يحبون أن يعاملهم الناس بها.
1: يقول صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. رواه أبو داود.
0: ورحم الله تعالى الإمام زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه، والذي كان يلقب بالسجاد، وكان من أحسن الناس خلقا ومن أسخى الناس، حتى كان الناس يهابونه من حسن حاله.
1: لقد أهانه يوما شخص في وجهه، فسكت زين العابدين ولم يرد عليه وينتقم منه، فقال له ذلك الشخص: إياك أعني. فقال له زين العابدين: وعنك أغضي.
0: ومعناه: أنا عمدا أسكت عنك ولا أعاملك بالمثل. فلما رأى ذاك الرجل هذه المعاملة من زين العابدين ندم ووبخ نفسه ولامها واعتذر إلى الإمام. جعلنا الله من المحسنين رفيع الأخلاق الذين يبذلون المعروف خالصا لوجه الله تعالى.

0: إن عقيدة المؤمنين ترتكز على أساس الاعتقاد السليم والإيمان الجازم بأن الله تعالى لا يشبه مخلوقاته بوجه من الوجوه. ولنكون على اطلاع مما ورد في القرآن الكريم وفي حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وما قاله العلماء الأفاضل في هذا الشأن، نبقى مع محاضرة طيبة عظيمة النفع لسماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بينا في درسنا الماضي

لا يستحيل عليه أن يسكن في جهة من الجهات، فلا يسكن الله لا في السماء ولا يجلس على العرش ولا يسكن في الفضاء ولا يسكن في جهة الشرق ولا في جهة الغرب ولا يسكن في الأماكن المشرفة كالمساجد، لأن الله تعالى كان قبل أن يخلق المكان بلا مكان، وبعد أن خلق الله العالم كله ما زال الله موجودا بلا مكان. بعض الناس يقولون الله موجود في كل الوجود، بعض الناس يقولون الله في كل مكان أو في جميع الأماكن. هذه العبارة غير صحيحة. من يفهم من كلامه أن الله في كل مكان أو في جميع الأماكن أن الله منبث حال في كل الأماكن موزع، هذا كفر. هو قصد بعض هؤلاء الناس أن الله عالم الغيب والشهادة، هو قصد بعض الناس أن الله عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، هو هذا قصدهم. ولكن ننبههم بحكمة حتى لا يعيدوا التلفظ بهذه العبارة، الله في كل مكان أو الله في جميع الأماكن. إذا إنسان قال الله في السماء، نسأله عن قصده. إن قصد أن الله ساكن في السماء يكفر، فقد جاءت الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألها أين الله. هو ليس معنى سؤاله وين قاعد، لا، أي بل سؤاله ماذا تعتقدين في الله تعالى. معنى سؤال النبي مش معنى سؤال وين قاعد، النبي ما بيسأل السؤال، إنما معنى سؤاله ماذا تعتقدين في الله بسؤاله أين الله، لأن كلمة أين في هذا السياق لا تفيد المكان، بل يسألها عن المكانة، ماذا تعتقدين في الله تعالى. فقالت في السماء، ما قالت ساكن في السماء ولا قالت قاعد في السماء، قالت بس في السماء. هي قصدها أن الله عالي القدر عظيم الشأن. فقال النبي دعوها فإنها مؤمنة، دعوها فإنها مؤمنة. إذا إنسان قال الله نور ومراده أن الله هادي المؤمنين لنور الإيمان، هذا منه كفر. أما إذا قال الله نور بمعنى الضوء، هذا الذي هو كفر. فالعبارة اللي ممكن نسأله عن قصده شو قصده، والعبارة اللي ممكن نسأله شو بتفهم منها، بدنا نسأله شو قصدك شو بتفهم منها. أما الكفر الصريح مثل اللي طالع خلقه سب الله، هذا لا يسأل عن نيته ولا عن قصده، بل هذا كفر صريح. كمان من عامله بلطف حتى يرجع للإسلام بالشهادتين. إذا إنسان سألكم طالما بتقولوا الله موجود بلا مكان، ليه بترفعوا أيديكم إلى السماء عند الدعاء؟ الجواب أن السماء مهبط الرحمات، الجواب أن السماء قبلة الدعاء. نحن لما بدنا نصلي لوين منتجه؟ الكعبة. هل الكعبة هي مسكن الله؟ لا، إنما هي قبلتنا في الصلاة. في الدنيا كلها أهل الشمال وأهل الجنوب وأهل أفريقيا وأمريكا وآسيا وأستراليا، هل ملزومون كلياتهم يتجهوا في الصلاة للجنوب؟ لا، كلياتهم اللي بدهم يصلوا بيتجهوا لوين؟ إلى الكعبة. هل الكعبة محل إقامة الله؟ لا، هي قبلتنا في الصلاة. كمان السماء قبلة الدعاء. نسأل الله تعالى من فضله من خزائنه، والسماء مهبط الرحمات. السماء ينزل منها الماء الذي هو تحت العرش،
هذا المطر اللي بتشوفوه أكثره من الماء الذي هو تحت العرش فوق السماء. فإذن هذه رحمة، هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. بعض الأولاد بيظنوا أن الجامع اسمه بيت الله، يمكن قد يظن بعضهم أن الله قعد فيه لذلك سميناه بيت الله. لا، يسمى المسجد بيت الله، أي بيت مشرف معظم عند الله تعالى. الله تعالى قال لإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، مش معناته الكعبة الله ساكن فيها وقال له لإبراهيم وإسماعيل طهرا بيتي اللي ساكن فيه، لا أبدا، ما معنى الآية هيك. أن طهرا بيتي أي البيت المشرف عندي. فإذا في بيوت مشرفة عند الله تعالى وفي بيوت غير مشرفة عند الله تعالى. البيوت المشرفة هي المساجد. بعض الناس يعتقدون أن المقصود من المعراج هو صعود النبي إلى مكان قاعد فيه الله. هذا الاعتقاد كفر، بل الاعتقاد الصحيح أن نعتقد أن المقصود من عروج النبي إلى ما فوق السماوات العلى هو تشريف النبي وتعظيم النبي بشو؟ بإطلاعه على عجائب مخلوقات الله في العالم العلوي. بعض منهم بيقولوا لا إله إلا الله، ما في القلب إلا الله. نحن ما بنقول هالكلام، لأن بعض الناس يتوهمون منه أن الله يسكن قلوب أوليائه. نحن بنقول من يعتقد أن الله يسكن قلوب أوليائه هذا كفر والعياذ بالله. نحن نحب الله وحب الله فرض، بس ما معناته أن الله يسكن قلوبنا؟ الله مطلع على ما يجري في هذا العالم، بس هل معناته قاعد معنا؟ لا. الشمس يصل نورها وتصل أشعتها إلى الأرض، هل معناه أنها ملاصقة للأرض؟ لا، من غير أن تلتصق الشمس بالأرض يصل نورها. الله تعالى لا يسكن في مكان، ومع ذلك فهو مطلع على العالم كله، لا تخفى عليه خافية. فإذا حدا سأل طالما عم تقولوا أن الله منه ساكن فوق، كيف لك سيدنا محمد رأى الله ليلة المعراج؟ وكمان منقول أهل الجنة يرون الله والله لا يسكن معهم، والنبي رأى الله ليلة المعراج والله ليس ساكنا في السماء، كما لا يسكن في الجنة، والمؤمنون أهل الجنة وهم في الجنة يرون الله الذي لا يشبه شيئا. كلياتكم شايفيني أنا بأي جهة من الجهات الست؟ جهة الشمالية. ناس شايفيني شمالي شرقي، وناس شايفيني شمالي تماما، وناس شايفيني شمالي غربي حسب ما أنتوا قاعدين عم تشوفوني. ناس شايفيني من الغرب، ناس شايفيني من الشرق، ناس شايفيني من الجنوب. لا يقال هذا في الله تعالى، أن المؤمنين إذا بدنا نطلع على الله بالجنة بيطلعوا هيك بيشوفوه، إذا طلعوا هيك ما بيشوفوه، بل يرون الله بلا كيف ولا مكان. بلا كيف، أعطي أنا على الكرسي كيف، إذا عضنا على الأرض كيف، إذا دندلنا إجرينا كيف، إذا تربعنا على الكرسي كيف، إذا طوينا إجرينا وقعدنا عليهم عركبنا كيف. الله ليس كذلك. ولا مكان، قبل أن يخلق الله العرش كان موجودا من غير أن يسكن على العرش، قبل أن يخلق الله الجنة كان الله موجودا من غير أن يسكن الجنة، وبعد أن خلق الله العالم كله ما زال الله موجودا بلا مكان. إذا حدا سأل لكن شو معنى قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، اللي بيقروا الكتب الرخيصة اللي ما ألفها العلماء، بعض منهم موجود عندهم أنه عن هالآية الكريمة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، بيقولوا أو بيكتبوا
أن الله صار قريب من محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه الحاجب قريب من الحاجب. على زعمهم قاب قوسين، على زعمهم هذا قوس وهذا قوس، صار محمد قريب من الله كما أنه هذا الحاجب قريب من الحاجب. هذا كفر، لا يجوز أن يقال في قوله تعالى ثم دنا أنه الله نزل، هيدي المروحة بعيدة عني ولا قريبة مني؟ بعيدة عني. إذا بدي صلحها يا بعربش لعندها يا بدندلة لعندي. هل الله تعالى قاعد فوق فوق ولما طلع محمد ما وصل له قام الله نزل لعنده؟ أبدا. ثم دنا فتدلى، يعني جبريل الذي دنا مش الله، جبريل دنا من الدنو الاقتراب، فتدلى إلى النزول، يعني جبريل مخلوق أما الله تعالى فهو خالق وليس بمخلوق. فإذا التدلي بيكون نزول من علو إلى سفل. أني هلأ أبعد عن الميكروفون، الآن دنوت منه اقتربته، وإذا أنت بعيد عنك بقول لك أدنو. أدنو للذكر يقال له أدنو يعني قرب، ففلان دنا من فلان يعني اقترب منه، ابتعد الكفان، دنا هذا الكف من هذا الكف. أما الله ليس كذلك، الله ليس شيئا ساكن فوق شيء ولا قاعد على شيء ولا شيء بيتجول وبيتحول وبينتقل من محل لمحل. فأعظم الفرية على الله من قال إن الله دنا وتدلى، أعظم الفرية على الله، يعني افترى على الله، افترى على الله اللي بيقول إنه الله هو اللي نزل نزول حركي وانتقال وإنه اقترب بالمسافة، اقترب بالمسافة، هذا لا يجوز، هذا كفر. فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح بريشة واحدة، من جناح واحد من 600 قلع قرية قوم كافرين، بريشة واحدة مش بجناح واحد، قلع قرية قوم كافرين ورفعها إلى الفضاء وجعل أعاليها أسافلها وتركن وهبطوا على الأرض، زدتن على الأرض من الفضاء حتى سمع صياح ديكتهم. بريشة من جناح من 600 جناح. فإذا اللي دنا وتدلى هو جبريل حيث رآه الرسول تلك الليلة وله 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين الأفق. نحن هون لأنه في بنايات وجبال ما منشوف الأفق على وسعه، لو كنا في الصحراء بلا أودية ولا جبال منلاقي الهيئة أعظم مما نحن عليه اليوم ببيروت، ضيقة. لما تروحي على السهل بقى بالليل بتشوفي النجوم بكثرة أكثر وأوفر وأوسع مساحة من اللي بتشوفيه ببيروت. فجبريل رآه النبي تلك الليلة العظيمة سادا ما بين الأفق وله 600 جناح واقترب من النبي وتدلى منه. هذا اللي حصل، مش الله قاعد فوق ولما طلع النبي محمد ما قرب لعنده الله الدندن لعنده. بعض الناس بيروى عن سيدنا جبريل كلام كفري كمان، بيقولوا يقولون انه النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع لفوق ومعه جبريل قال له انا بوقف لهون، ان انا اخترقت احترقت وان انت دخلت وصلت، على زعمهم انه انت فوت عند الله واني بنترك برا، واذا انا فوت معك بحترق. هذا كفر. فلذلك هالمفاهيم الفاسدة سببها الجهل في ضروريات علم الدين. ثم قول الله تعالى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى. هالآية فيها شيئان، انه النبي رأى جبريل مرة ثانية عند سدرة المنتهى، وهالآية فيها الشيء الثاني انه النبي عرج به. لوين موجود سدرة المنتهى؟ فوق.
هيدي الآية اللي فيها دليل على أن النبي عرج به من غير لفظ وعرج بالنبي. أما الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أما المعراج من هالآية مأخوذ أن النبي رأى جبريل مرتين وين؟ عند سدرة المنتهى. يعني النبي كان عند سدرة المنتهى، هذا بدل على أنه شو؟ عرج به إلى ما فوق السماوات العلى، شجرة، سدرة المنتهى شجرة. وأما ما في صحيح مسلم من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية له فقال قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، هي عبده مملوكة، أما مملوكة عنده، قال له أفلا أعتقها، قال ائتني بها. النبي قال له نديلها جيبها، فأتاه بها فقال لها أين الله، نفس المعنى اللي قلت لكم يا قبل شوي، النبي ما عم يقولها الله وين قاعد، حاشا، النبي ما بيسأل السؤال، لكن كلمة هون أين الله ليس للسؤال عن المكان، إنما للسؤال عن المكانة، يعني ماذا تعتقدين في الله تعالى، ماذا تعتقدين في الله تعالى. قالت في السماء، ما قالت موجود في السماء، ولا قالت ساكن في السماء، ولا قالت ثابت في السماء، قالت في السماء. فإذن شو قال عنها النبي؟ قالها النبي من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فلما قالها أين الله قلنا سؤال عن المكانة، ولما قالت في السماء أي اعتقادها أن الله عالي القدر عظيم الشأن، اللغة العربية واسعة، فليس معناه أن الله ساكن السماء كما توهم بعض الجهلة، بل معناه أن الله عالي القدر جدا. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته. ليس معناه أنه إذا أنا عم صلي ما أبزق هيك لأنه الله قاعد بوجهي، لا، هذا الحديث فيه بيان الأدب في الصلاة، أيضا بيان الأدب في الصلاة. قد يكون إنسان خرج منه البلغم ما بيبلعه ولا بيعمل تف، لأنه كلمة تف كم حرف؟ ثلاثة، لأنه في شد على الفاء، فثلاث أحرف تبطل الصلاة إذا واحد قال تف، واضح الكلام؟ أما إذا تجشأ يعني الدشة وطلع من معدته المي الأصفر المر أو بعض الطعام قليل أو كتير فسدت صلاته، بده يروح يغسل تمه لأنه هذا الشيء اللي طلع من المعدة نجس، وما بيبزقها بالمجلة فوق الصحون والمجلة بنجس الموجود على المجلة يتفه. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه، يعني لو في جيبه محرمة من غير ما يعمل تف ما بيطلع صوت أحرف، يمده بلسانه ويمسحه مسحا، وإلا إذا قال تف تبطل الصلاة، إذا قال تف تبطل الصلاة. وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذا الواحد عم يجر الجمل بالحبل، رقبة الجمل الطويلة
بتكون قريب من الزلمة أحيانا. هل معنات الحديث أن الله قريب منا مثل ما بتكون رقبة الجمل قريبة من الراعي اللي يمسكه وعم يشده صاحبه؟ لا. هنا هذه الأحاديث اللي فيها متشابهات ليس المقصود منها أن الله قريب منا قرب مسافي أو قاعد في جهة القبلة، بل المراد فيها أن الله تعالى عالم بجميع أحوالنا. فيقال للمعترض اللي بيعترض علينا وبيقول الله ساكن في السماء، منقول له اللي بيقول لا إلا الله ساكن في السماء، منقول له إذا أخذت حديث الجارية اللي قالت في السماء على ظاهره، وأخذت هذين الحديثين اللي فيه فإن ربه بينه وبين قبلته، واللي فيه إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هل يجوز العمل بهالأحاديث على ظاهرها ولا إلها تأويل؟ إلها تأويل، لأنه حديث الجارية اللي بده يأخذ على ظاهره بصير بيعتقد أن الله ساكن في السماء، وحديث فلا يبصقن في قبلته لو حدا أخذه على ظاهره بصير بده يعتقد أن الله قاعد في القبلة، وحديث البخاري إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إذا حدا بده يأخذه على ظاهره بصير معناته أن الله قريب منا مثل ما رقبة الجمل قريب من الراعي وصاحبه اللي ماسكه بالحبل. هذا تناقض. وهل النبي يقول كلاما متناقضا؟ حاشاه حاشاه. إذا قال لا أنا بقول الله ساكن في السماء لأنه هيك قالت الجارية والنبي قال عنها مؤمنة، وما بقول إن الله ساكن في القبلة هالحديث بأوله، وما بقول إن الله قريب منا مثل ما أنه رقبة الجمل قريب منا من اللي ماسكه هالحديث أؤوله، منقول له كما أولت هذين الحديثين أيضا أول حديث الجارية وما تاخذوا على ظاهره. هأعطيكم مثال تاني. الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، الله تعالى قال أيضا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. العرش وين موجود؟ فوق السماوات. اللي بده ياخذ بظاهر الآية الأولانية واعتقد أن الله قاعد على العرش، هل معنى كلامه الله قاعد في السماء؟ بصير معنى كلامه الله قاعد على العرش. وإذا إنسان بده ياخذ بظاهر الآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بصير معنات كلامه أن الله جزئين، جزء قاعد بالسماء وجزء قاعد بالأرض، وهذا تناقض. فإذا هالآية ما ضد هالآية، إنما معنى الرحمن على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى. معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي الله معبود في السماء من قبل مين؟ الملائكة. ومعبود في الأرض من قبل مين؟ مؤمني الإنس والجن. فلما قلت معنى الآية معبود في السماء من قبل الملائكة ومعبود في الأرض من قبل مؤمني الإنس والجن، هذا اسمه تأويل. هذا شو اسمه؟ تأويل، يعني صرف النص عن ظاهره. شو معنى التأويل هون؟ صرف النص عن ظاهره. ما بكون أنا بعتقد أن الله نصه قاعد بالأرض ونصه قاعد بالسماء، إنما الآية إلى تأويل. انتبهتوا؟ كمان الحديث فإن ربه بينه وبين قبلته، هل منيخده على ظاهره ولا نؤوله؟ إله تفسير، ما بيتاخد على ظاهره. كمان الحديث الثاني إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ما منيخده على ظاهره، فما منعتقد أن الله قريب منا مثل ما رقبة الجمل قريب من صاحبه، بل معناه عالم بأحوالنا. أما اللي هو بده يتحكم برأيه وبده يقول إلا الله ساكن في السماء ومنه ساكن على العرش، منقول له أنت ينطبق عليك قول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله تعالى قال وهو معكم أينما كنتم، هل معناته الله بيمشي مع 4-5 مليارات من البشر مطرح ما راحوا بيروح معهم؟ لا. الآية تؤول ولا تحمل على ظاهرها؟ كمان قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هل معناته أن الله قاعد فوق والأعمال الصالحة بتطلع لعند الله لفوق؟ لا. وأما قوله تعالى
فأينما تولوا فثم وجه الله. هل إيه خاصة في اللي هو في سفر وبده يصلي النافلة وعلى الراحلة؟ فهذا الإنسان بالنسبة له القبلة اللي بده يتجه لها حيثما هو متجه في سفره. أما نحن بالنسبة لنا في الصلاة إذا بالطيارة ولا بالباخرة ولا بالسيارة ولا بالباص ولا بالجامع ولا بالبيت، للفرض والسنة لوين بدنا نتجه؟ إلى القبلة، وإلا ما بتصح. أما هيدا اللي مسافر وعلى الدابة وبده يصلي النافلة، القبلة بالنسبة له حيثما يتجه. انتبهتوا؟ ترخيص من الله تعالى. مش معنى هالآية انه ما بتروح ما بتطلع الله هنيك، لا. اما الحجاج اللي كان يصلوا على الطريق بالبوسطة بهالطريقة، حطوا الكرسي الادماني قدامهم وتسجد هيك ويرجع يعمل هيك يرجع يعمل هيك يرجع يعمل هيك، السلام عليكم وعليكم السلام، ما صحت له صلاة. لا بالبوسطة بتصح الصلاة بهالطريقة، ولا بالطيارة بتصح بهالطريقة. ثم لو صلى قائما بقلب البوسطة أو بالطيارة لابد أن يراعي اتجاه القبلة، مش لأي اتجاه رايح البوسطة أو الطيارة أو القطار. كتير من اللي بيروحوا على الحج بيروحوا هيك هجوم، مثل اللي هاجم له على جمعية استهلاكية بده يلاحق السمك والسمنة قبل ما يرخلصوا وبلش التدفيش. ما بيصير هيك. اللي بده يروح على الحج بده يتعلم قبل ما يمشي كيف تصح صلاته، كيف تكون الصلاة في السفر، كيف يكون التيمم، كيف يكون الجمع بين الصلاتين، كيف يكون قصر الصلاة الرباعية. بدي يتعلم. صليته؟ لا ما صلينا. ليه ما صليته؟ الشوفير ما رضي ينزلنا. هذه ليست حجة عند الله تعالى. الشوفير ما رضي ينزلكم، لكن ساعة اللي بدكم كنتوا تخانقوه وتعيطوا عليه، ايه بدنا نرتاح، بده يعبي راسه بالأرجيلي كان. فلذلك أمور التعبد ما بتكون بالهوى، أمور التعبد بدها تكون بالاتباع. اتباع شو؟ اتباع شرع الله تبارك وتعالى. واتباع شرع الله يعني بده تعلم، والتعلم ما بيكون اني اشتري كتاب وأقراه واختمه وارجع اشتري غيره واختمه بس بحضور مجالس علم الدين. وحضور مجالس علم الدين بدها حضور ذهن، بدها وعي. وإلا بعض الناس بيظهروا بينقلوا عن المدرس أو الواعظ ما لم يقل، بينقلوا عن المدرس والواعظ ما لم يقل. التدين مش أنه يشتري كتاب الواحد ويقرأ، العلم يؤخذ بالتلقي بالسماع. مثل واحد قال شافوه عم يطوف حول الكعبة ومعلق سكين وفار برقبته، لك يا عم ليه معلق سكين وفار برقبتك؟ قال أنا أريد بالكتاب وعلى من أراد أن يطوف أن يطوف بسكينة وفار. هي بسكينة ووقار، بسكينة ووقار. إذا أجت السوسي وأكلت نقطة من القاف صارت فار، مظبوط. وإذا الشد منها موجودة سكينة، وإذا الشد موجودة أو غبرة على الكتاب صارت سكينة. فهيك العلم يؤخذ. قال أنا أريدها بالكتاب. مصدر العلم، مصدر التشريع القرآن والحديث والإجماع والقياس. والعلم له أهله. حدا بيبعت صباطه عند لحام ليصلحه، حدا بيبعت ولد ليساوي درسه عند كندرجة لأنه عنده بينسى؟ لا، هذه إلى اختصاص وهذه إلى اختصاص. علم الدين يؤخذ من أهل العلم والمعرفة، مش بالمطالعة ابتداءً، ولا عن اللي سمعته طنيني ورنيني وهو مثل الطبل الأجواف أبدا. ثم من الأدلة الدالة على أن الله لا يسكن السماء قول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. لو كان الله ساكن في السماء، هل إيه معناتها أن السماء بدأ تنطوى كما أنه الكتاب بده ينطوى؟ فلو كان الله ساكن في السماء لصار معنى الآية أنه السماء بدأ تنطوى على الله. هل هالكلام مقبول؟ فإذن الله لا يسكن السماء، السماء بدأ تنطوى. فاللي بيقول الله ساكن في السماء معنى كلامه أنه السماء بدأ تنطوى على الله، مثل ما الكتاب بينطوى هيك.
كما قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وكذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. المقصود به الملائكة. أمين من في السماء يعني الملائكة، مش معنى كلام النبي أن الله قاعد في السماء أبدا. وإن أريد به الله فمعناه الذي هو رفيع القدر جدا، يعني عظيم الشأن. وأما حديث زينب بنت جحش زوج النبي، كلمة زوج النبي معناته زوجة النبي، يعني في اللغة يقال عن المرأة فلانة زوج فلان يعني زوجته. وأما حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول:

0: سبيلك وقنا وإياهم عذاب النار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: إذن كنا وإياكم إخوة الإيمان مع هذه المحاضرة العظيمة النفع والتي ألقى علينا دررها سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، وكانت تحت عنوان عقيدة المؤمنين تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف.

وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدأ سؤال، أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم. قال عماد مرمل في صحيفة الجمهورية: بعد نحو شهر تقريبا ستحصل الانتخابات الإسرائيلية التي تشكل بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو مسألة حياة أو موت بالمعنى السياسي. ما يبقي لبنان خلال هذا الوقت في دائرة الانتظار المفخخ والمشرع على كل الاحتمالات. هو الانتظار اللبناني الثقيل فوق صفيح ساخن يستمد حرارته من الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة بوتيرة متفاوتة، تبعا لما تقتضيه حسابات نتنياهو الميدانية والسياسية. وبناء عليه، من غير المتوقع تسجيل أي خرق تفاوضي أو دبلوماسي على المسار اللبناني الإسرائيلي خلال الشهر المقبل على الأقل، إذ إن ما لم يقدمه نتنياهو من تنازلات وتسهيلات في الفترة السابقة لن يقدمه بالتأكيد قبل الانتخابات بمدة قصيرة، بل إن مقتضيات المزايدة على منافسيه وخصومه في داخل الكيان ستدفع إلى مزيد من التشدد في مواقفه. من هنا، وسواء عقدت جولة جديدة من التفاوض المباشر في تشرين الأول أم لا، فإن الأمر سيان والنتيجة واحدة في الحالتين وهي صفر، باعتبار أن أولوية نتنياهو الوحيدة الآن هي ضمان فوزه في الانتخابات وليس إنجاح المفاوضات. ومن عوارض الحمى الانتخابية والسياسية في الداخل الإسرائيلي الدعوة الصريحة التي أطلقها وزير المالية إلى ضم أراضٍ في جنوب لبنان، قائلاً في برنامج بودكاست للموقع الأخباري الإسرائيلي وايند: أود أن نضم أراضي تمتد على الأقل حتى الخط الأصفر في غزة وحتى نهر الليطاني في لبنان، لأنه إذا انتهت الحرب عند الخطوط نفسها التي بدأت عندها، فما الذي سيردع العدو عن شن حرب أخرى؟ ويعكس هذا الموقف حقيقة مكنونات اليمين الإسرائيلي المتطرف الموجود في الحكم والطامح لاستعادته. وليس معروفاً ما إذا كان نتنياهو سيكتفي بالإقاع الحالي للاعتداءات، مفترضاً أن ما حققه على الأرض كفيل بتعزيز فرص فوزه، أم أنه سيلجأ في الوقت الفاصل عن فتح صناديق الاقتراع إلى تصعيد أوسع في الجنوب لأغراض انتخابية. وفي حين يبدو لبنان محكوماً بانتظار نتائج انتخابات الكنيسة حتى يعرف انعكاساتها على مستقبل الوضع الجنوبي وتتضح طبيعة الائتلاف الإسرائيلي الذي سيقود المرحلة المقبلة، يلفت العارفون إلى انتفاء الفوارق الجوهرية بين نتنياهو ومنافسه الأساسي عن معسكر المعارضة أيزنكوت فيما خص مقاربة الملف اللبناني وقضايا المنطقة. ذلك أن التباين بينهما ليس حول الأهداف وإنما حول وسائل تحقيقها، مع الإشارة إلى أن المجتمع الدولي ربما يفضل الأول على الثاني، وهو ما ظهر عبر انسحاب عدد كبير من الوفود الدولية من قاعة الأمم المتحدة لدى بدء نتنياهو في إلقاء كلمته. ويؤكد الخبراء أن نتنياهو وأيزنكوت يتفقان على المآلات الاستراتيجية للحروب ضد إيران ولبنان وسوريا واليمن، وعلى رفض قيام دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، لكنهما يختلفان حول الأساليب التكتيكية لخدمة المشروع الإسرائيلي، إذ أن نتنياهو يعتمد القوى الغاشمة حصراً، بينما يفضل منافسه مزجها بجرعات من الدبلوماسية. في الختام، أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm.
3: رو روح الربع والتزم عند المقام وحي.

البشر سل يا أخي من دار بين البرايا وشهد بأن الخير من دار ميلاد أحمد.

تكلم عن نعيم القبر. القبر أيها الأحبة فيه نعيم للمؤمنين الصالحين، للمؤمنين المتقين. فقد ورد أن قبر المؤمن الصالح يوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ خضرا، ويملأ بنور كنور القمر ليلة البدر. فقد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن العبد التقي المؤمن الكامل إذا دفن أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير. هذان الملكان من شأنهما أن النظر إليهما يقلق ويفزع، لكن هذا المؤمن التقي الصالح الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف، لأنهما كما ورد عيونهما كقدور النحاس، وأصواتهما كالرعد القاصف، يجران شعورهما على الأرض ويخرقان الأرض بأنيابهما، لكن المؤمن الصالح يثبته الله فلا يرتاع ولا يقلق ولا يفزع. يأتيان هذا العبد الصالح، هذا المؤمن الكامل، يقعدانه يقولون، يسألانه: ماذا كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فيقول: هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيقولان له: إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك. ثم تؤمر الأرض فتوسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ قبره بنور كنور القمر ليلة البدر، ويملأ خضرا، ثم يقال له: نم، فينام كنوم العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه، لأنه كان تقيا صالحا، فلا يقلقه شيء ولا يزعجه شيء، ولا تتسلط عليه هوام الأرض، الحشرات التي في الأرض لا تتسلط عليه، يكون هنيئا، يكون سعيدا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وهذا العلاء بن الحضرمي الصحابي المجاهد الولي الصالح كان في جهاد، فحال بينه وبين الكفار نهر، ولم يكن معهم سفن لأنها أخذت، فقال: بسم الله يا علي يا كريم، وخاض النهر الذي هو نهر ضخم، مشى بفرسه عليه وقال لجيشه: اقطعوا، بسم الله، فقطعوا. ثم في أثناء الطريق توفاه الله، فدفنوه في تلك الأرض حيث كان يجاهد. فرآهم بعض أهل تلك الناحية فجاءوا إليهم، قالوا: ما جزاء صاحبكم؟ من هو هذا؟ قالوا: هذا صاحب رسول الله، وهو كذا وكذا. فقالوا: ما جزاء صاحبكم أن يدفن في هذه الأرض التي فيها سباع تنبش القبور، تخرج الجثث لتأكلها؟ أخرجوه من هنا وادفنوه في مكان آخر. فحفروا القبر فلم يجدوا العلاء بن الحضرمي، ووجدوه ملئ خضرا ويتلاطم بالنور، ووسع مد البصر، فعرفوا أن هذا من كرامة هذا الرجل الصالح، وهذا مصداق ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويكون إما أخذ إلى حيث كان يحب أن يدفن كالبقيع، وإما خرج يتصرف بإذن الله لحاجة ثم يعود. فهذا مما أكرم الله به عباده الصالحين بعد وفاتهم، أنهم يكون لهم تصرفات بإذن الله، والله على كل شيء قدير، وجعلنا الله وإياكم من عباده الصالحين.

روى مسلم في صحيحه وغيره عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.

0: نداء المعرفة مجوهرات قمر قمر جولري
1: نبيع وشراء ذهب الماس ساعات وأحجار كريمة نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات
0: مجوهرات قمر قمر جولري
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير
2: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC للتواصل 70-222-620
0: للمسافرين
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل
0: ولا يهمك الحال عند غادة ترافل في ناس بتبيع تذاكر بس بغادة ترافل مننصحك منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع أمتع أرخص خط السير الأنسب وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد غادة ترافل حدك لآخر المشوار غادة ترافل 03-477-027
4: إيطاليا سل مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج إيطاليا سل المزرعة ملاصق لكافيه إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين 01-656-118 03-79-39-11
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد توينز موبايل
3: شكل الصيفي والعانة شو الحل؟
6: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات مش بس هيك تركيب وصيانة بعد البيع سماك كومباني ناطرينكم بفروعنا فرع أول بيروت سليم سلام فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98
7: سماك كومباني شركة السماك

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. كتبت صحيفة النهار: تترقب الأوساط الرسمية والسياسية الوقوف على التفاصيل الدقيقة للموقف الأمريكي من مجريات التطورات الميدانية في الجنوب في ظل اتساع الأخطار التي يرتبها احتمال تصعيد العمليات الإسرائيلية نحو مناطق شمال الليطاني، وهو الأمر الذي يرجح أن يكون لقاء رئيس الحكومة نواف سلام مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو أمس في واشنطن قد تركز عليه. وبدأ من المعطيات الأولية عن اللقاء أن سلام أسهب خصوصا في شرح الموقف اللبناني سعيا إلى تجنب أخطار جمود تنفيذ اتفاق الإطار. وبعد انتهاء اللقاء الذي استمر نحو 50 دقيقة اكتفى سلام بقوله: اللقاء كان تمام.
0: جولة الصحافة.
1: أكد مصدر دبلوماسي لصحيفة الجمهورية أن البديل المحتمل عن قوات اليونيفيل في جنوب لبنان ما زال متعثرا، فالتعقيدات كبيرة جدا تدفع إلى الاعتقاد بأن الاحتمال الأقوى هو الفراغ وعدم توفر هذا البديل. وأشار المصدر إلى أن لبنان يسعى لأحد أمرين: إما لإبقاء اليونيفيل بصيغتها الحالية، وإما بلورة بديل ضمن إطار قانوني أو تحت علم الأمم المتحدة، إلا أن الأمرين كليهما لم يلقيا التجاوب المطلوب مع أي منهما. وقد عبر المسؤولون اللبنانيون عن قلق كبير وتحذيرات من دخول منطقة انتشار قوات اليونيفيل في فراغ خطير جدا بعد مغادرتها نهاية السنة، ما لم يتم توفير القوات البديلة لها التي تملأ هذا الفراغ الذي إن استمر معناه أن أسباب الحرب والتصعيد ستبقى قائمة، بالإضافة أنه يعطي الإسرائيلي حرية التحرك في المنطقة واستباحتها، الأمر نفسه بالنسبة إلى المجموعات المسلحة. ووفق مصادر مطلعة، لمس الوفد اللبناني رفض واشنطن تمديد مهمة اليونيفيل حتى لفترة قصيرة، كما لا موافقة على قوة أوروبية يمكن أن تحل مكانها. وما يطرح حتى الآن هو قيام لجنة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان مهمة المراقبة بقيادة الجنرال الأمريكي جوزيف كليرفيلد للتعامل مع الوضع الميداني والتنسيق مع الجيش اللبناني ومتابعة الترتيبات المرتبطة باتفاق الإطار والوضع في جنوب لبنان، بحسب ما ذكرت صحيفة الديار.
0: جولة الصحافة.
1: تجاوزت تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة حدود الدمار الذي خلفته الضربات العسكرية، إذ تكشف صور الأقمار الصناعية عن واقع جديد يتشكل على الأرض منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 20 الأول 2025. فبدلا من عودة قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى خطوط الانسحاب وترتيبات التهدئة المتفق عليها، تتحدث المعطيات في قطاع غزة عن توسيع تدريجي للمناطق الخاضعة السيطرة الإسرائيلية بالتزامن مع استمرار هدم المباني وتقييد حركة السكان، فيما تبدو إعادة الإعمار بعيدة المنال. وبحسب تحليل أجرته صحيفة نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية، فقد عزز الاحتلال الإسرائيلي مواقعه داخل غزة وأنشأ 12 موقعا عسكريا، ودفع حواجزه الترابية والإسمنتية إلى مناطق تتجاوز خط الانسحاب المتفق عليه. وتشير الصحيفة إلى أن القوات الإسرائيلية سيطرت بعد الهدنة على نحو 53% من القطاع، قبل أن يقول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أيار الماضي إن السيطرة ارتفعت إلى نحو 60%. وتقول نيويورك تايمز إن القوات الإسرائيلية أنشأت المنطقة البرتقالية ووضعت فيها قيودا شديدة على الحركة، كما أقامت سواتر ترابية جديدة امتد بعضها لنحو ميل داخل الأراضي خلف خط الانسحاب، وفي منطقة جنوبية قرب خان يونس تونس رصدت الصحيفة 6 مواقع عسكرية بنيت بعد وقف إطلاق النار، بعضها فوق أنقاض منازل وقرى دمرت خلال الحرب. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة.
2: نداء المعرفة من بيروت لكل الدنيا. من بيروت لكل الدنيا. www.nida.fm

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نستمع معا إلى قراءة طيبة للقرآن العظيم من المقرئ محمد معروف قرانوح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبئيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70 222 620.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكية الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71 358 058، او تزورنا بفرع البطرقية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

0: الجنة حق والنار حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين وأذهب الهم وفرج كرباتنا واستر عوراتنا وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

دعاء أبي الدرداء. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه. أقول هذا الدعاء صباحا ومساء مخلصين النية لله، مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله. ما شاء الله تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعه، بلقمه فاخره، بصاله مريحه ووسيعه، وخدمه رفيعه وسريعه، مختصين بالسمك البلدي الطازج واسعار مدروسه. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
9: نعم، مين هاي سولا؟
8: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
9: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
8: وقريب حدنا
9: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
8: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
9: سولا شوب 70-01-47-67
10: بإدارة وفاء بشناتي. ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطريكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على السوشيال ميديا ديوان سناك.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

نبقى مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله:
1: يوم القيامة الله ينصف الجبال، الجبال تنصف تطير، تصير غبارا ناعما تطير في الجو، الذي ينظر إليها من كثرتها في الفضاء يظنها جامدة وهي سريعة المرور، لا يبقى جبل على وجه الأرض، الملائكة يكونوا سبعة صفوف وراء الإنس والجن، الإنس والجن ضمن سبعة صفوف من الملائكة، لا أحد يستطيع أن يخرج من هنا إلى خارج الصفوف إلا بحجة من الله، أي بإذن من الله، إن كان من المتقين يستطيع أن يخرج، المتقون لهم انطلاق

عليكم التنكر في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

وما أحوجنا للإطلاع على شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم، لنهذب أنفسنا، لنطهر جوارحنا، لنتواضع فيما بيننا ونتطاوع. فقد روى عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم اضجع على حصير فأثر الحصير بجلده، قال عبد الله: فجعلت أمسحه عنه يقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لو أذنت لنا فنبسط لك شيئا يقيك منه تنام عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة مثمرة ثم راح وتركها.

نحن جبيننا عالي، جبهتنا مرفوعة، سباع جرأة في الحرب، هكذا كون.

الرد على من يحرم قول صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن. في كتاب أسنى المطالب شرح روض الطالب للإمام الحجة زكريا الأنصاري الشافعي، وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته؟ فأجاب بأن ذلك جائز ولا تبطل به الصلاة، لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي. انتهى كلامه. وهذا فيه رد على الذين يحرمون قول صدق الله العظيم بعد الانتهاء من قراءة القرآن، وقولهم هذا تشويش على المسلمين، فإن كلمة صدق الله العظيم ثناء على الله تعالى، والثناء على الله تعالى أمر عظيم وليس فيه خطاب غير الله تعالى في الصلاة، فلا يؤثر على صحة الصلاة، ولو قالها خارج الصلاة فهو ثناء على الله ولا بأس به.

نارا وسيصلون سعيرا. كفى بهذه الآية زاجرا عن أكل أموال اليتامى أو تضييعها، فآكل مال اليتيم بغير حق يبعث من قبره وفمه يتأجج نارا، دلالة على سوء حاله وشؤم معصية التعدي على حق اليتامى. فاليتيم في شرع الله لا يجوز التصرف في ماله على خلاف مصلحته، فلا يجوز لأحد أن يستعمل ملك اليتيم من أثاث وثياب ونحوه، ولا أن يأكل ولا يشرب من ماله، إلا أنه يجوز للأم المحتاجة أن تأكل من ماله بقدر كفايتها. فما يفعله البعض من التعرض لمال اليتامى بإطعام الناس من مال اليتيم في عزاء أبي اليتيم المتوفى فهو محرم، وكذلك استخدام حاجاته التي تنقص قيمتها بالاستعمال وتستهلك، كاستعمال السيارة التي تركها المسلم لورثته الأيتام مثلا، فإن هذا محرم، لأنه باستعمالها ينقص من قيمتها وسعرها، إلا لعذر كأن يكون في نقلها أو استعمالها مصلحة للأيتام. وولي اليتامى ملزم على عمل الأصلح لليتامى كما قال ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. وكذا ليس للأخ الكبير البالغ أو العم أو الجد التسلط على مال اليتامى بدعوى الصدقة عن أبيهم، ولا بالتبرع بالمال للناس من مال اليتامى ولو رضي اليتيم. وكذا التعرض في تضييع عقار أو ملك لليتامى بغير حق، لأن الاعتداء على عقار اليتامى أشد ذنبا من الاعتداء على عقار سائر المسلمين. فعلى من يلي أموال اليتامى ألا يتصرف فيها إلا إذا كان في ذلك مصلحة لليتيم ومنفعة له إلى أن يبلغ رشده فيتصرف هو بماله، لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. فما يراه الوصي على اليتيم في مصلحته جاز أن يتصرف به. وولي مال اليتيم الجد أبو الأب، فوصي فقاض، وعلى هذا لا تكون الأم ولا الجدة ولية على مال اليتامى بمجرد موت الأب، إلا أن يكون جعلها الأب وصية قبل موته أو حكم لها القاضي بذلك، فلا تتصرف الأم بمال اليتامى من غير ولاية. ولو رصد مال لليتامى لا يعطى لأم، بل يعطى لولي المال الوصي على اليتامى، وهو ينفق منه على اليتامى بالعدل. فليتق الله تعالى من تحته يتيم، وليحسن إليه ويكرمه. روى الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مسح رأس يتيم لم يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة مرت عليها يده حسنات. ومن تعدى على يتيم إخوة الإيمان فليسرع بالتوبة إلى الله والتعويض عما أخذ بغير حق،

0: نداء المعرفة. نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
5: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة، 76-67-98-98. سماك كومباني.
6: شركة السماك.

0: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81 737 037.

جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في البقاع تدعوكم برعاية حملة الخير للحج والعمرة لحضور أمسية مطالع الخير الإنشادية مع فريق المشاريع للإنشاد الديني طرابلس بمشاركة المنشد الحاج محمد الخير، وذلك السبت في 23 الأول الساعة 7:30 بعد المغرب في ديوان القصر في الخيارة البقاع. يتخلل الأمسية عشاء فاخر. سارعوا لحجز بطاقاتكم التي تجدونها في مركز الجمعية في الروضة من 10:00 صباحا ولغاية 3:00 ظهرا. وأهلا وسهلا ومرحبا.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد عجور ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فهذه الآية الكريمة كثير من الناس لا يفهمون معناها كما ينبغي، وتوهم منها بعض الناس أن الذي يأتي معصية من المعاصي أو يأتي معاصي كثيرة ويصلي مع ذلك أن صلاته غير نافعة، فهذا فهم غلط. ومعنى الآية الكريمة أن الذي يصلي الصلاة كما أمر الله بشروطها وأركانها وآدابها تنهاه عن المعاصي والمنكرات، وليس كذلك كل مصل، إنما يكون كذلك أقل المصلين. أما أكثر المصلين فإنهم لا يستكملون هذه الشروط، ومع ذلك فإنهم ينتفعون بها، فإنهم لا بد أن تمنعهم عن بعض المعاصي ولو كانت المعاصي التي تنهاهم عنها أقل، لكنه لا بد أن تنهاهم عن بعض المعاصي. فلا يقال للذي يصلي الصلوات الخمس ثم يقترف الذنوب: خير لك أن لا تصلي، فهذا الكلام يرضي الشيطان ولا يرضي الرحمن. فإن الصلوات الخمس من أداها فقد أدى أعظم الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله، إذ لا شيء من الفروض بعد الإيمان بالله ورسوله أعظم عند الله من الصلوات الخمس. ولقد بلغ عظم شأن الصلوات الخمس وعظم موقعها من الدين أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله: أي العمل أفضل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة. قال الرجل: ثم ماذا؟ قال: الصلاة. قال: ثم ماذا؟ قال: الصلاة. قال: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل الصلوات الخمس على الجهاد الذي فيه المخاطرة بالنفس، والنفس أعز على الإنسان من المال وسائر أمور الدنيا، ومع ذلك كرر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب بأن الصلاة هي أفضل العمل ثلاث مرات، ثم أجاب في الرابعة بالجهاد في سبيل الله. وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه، كلاهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستنهاه صلاته. فلو كانت الصلاة لا تنفع صاحبها إذا لم يبتعد من المعاصي كان قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أخبروه بأن صلاته لا تنفعه. ولو كان الأمر كما يقول بعض الناس في مثل هذا الرجل الذي يصلي الخمسة ويصلي بالليل غير الخمس ثم يسرق بالنهار كان قال إن صلاته لا تنفعه. فأحيانا يحتج هؤلاء بتعيين المصلي الذي يرتكب بعض الكبائر من الذنوب بحديث لا صحة له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. ويقولون أيضا من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. فليس هذان الحديثان من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يقول لمن يصلي ويرتكب المعاصي: أي فائدة في صلاتك؟ فلا تصلي ما دمت على هذه الحال. لا يجوز هذا الكلام. فاللائق في حقه أن يقول له: يا هذا، اتق الله، ترك هذه المعاصي، من غير أن يأمره بترك الصلاة، بل يحثه على تجنب المعاصي. فينبغي حفظ هذا الحديث الصحيح للرد على هؤلاء، وهو أنه قيل: يا رسول الله، إن فلانا يصلي بالليل فإذا أصبح سرق، فقال: ستنهاه صلاته. وفي لفظ في هذا الحديث: سينهاه ما يقول، أي أن القرآن الذي يقرأه في صلاته في الليل سينهاه فيما بعد عن هذا العمل الشنيع وهو السرقة. وروى هذا الحديث ابن حبان: وإنما يقال لا تنفعك صلاتك لشخص يكفر، ولو كان يصلي، كالشخص الذي يسب الله أو النبي أو الملائكة، هذا يقال له: صلاتك لا تنفعك لأنك تسب الله حتى ترجع من كفرك فتتشهد. يقال له: صلاتك لا تنفعك حتى تعود إلى الإسلام بالشهادتين. يقال له هذا حتى يفهم أن الذي يكفر لا تقبل جميع الطاعات منه، حتى يتخلى عن الكفر الذي وقع فيه. وتشهده أثناء وضوئه كالعادة لا يدخله في الإسلام، حتى يعرف أن سب الله كفر محبط للأعمال، ثم يتشهد بنية الرجوع عن الكفر. وكل حسنة يعملها مخلصا بعد الكفر، أي بعد الخروج عن الكفر، أقل مضاعفة يضاعفها الله له بعشرة أمثالها إلى 100,000 وإلى أكثر من ذلك. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. أما الذي تعود أن يسب الله إذا غضب غضبة فلا شأن له عند الله، ومهما فعل فليس له عند الله ذرة من الثواب. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال أيضا: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. الشأن في الثبات على الإسلام وتجنب الكفر، وهذا الذي يجد كل حسنة يعملها مهما قلت، ولو تصدق بنصف تمرة على فقير لله تعالى، أو أطعمها طفلا، ألا وهو المؤمن المخلص، فإن الله قد يعتقه بهذه الصدقة الخفيفة، يعتقه من عذابه من النار. ولو كانت هذه الحسنة في أعين الناس قليلة، الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن رجلا وجد أذى في طريق المسلمين، هذا قبل سيدنا محمد، أي من أتباع الأنبياء السابقين، وجد شيئا يؤذي المارة في الطريق فأزاحه، وكان هو من أهل الكبائر. هذا العمل القليل الله تعالى أعتقه به من النار. فالشأن في الثبات على الإيمان وتجنب الكفر، وليس الشأن في كثرة الأعمال، أن هذا يبر أمه ويقبل لها يدها ورجلها. الشأن فيه تجنب الكفر بأنواعه، ومن تجنب هذه الكفريات فأي حسنة يعملها يؤجر عليها إن استوفت شروط القبول، وإن كانت حسنة قليلة كتشميط عاطس. المسلم إذا عطس وقال الحمد لله فقال الذي سمعه رحمك الله، فقد كسب أجرا بهذه الكلمة الخفيفة، وذاك العاطس كسب أجرا بحمد الله لقوله الحمد لله، والذي سمعه فشمته فقال يرحمك الله أو رحمك الله، فله عند الله تبارك وتعالى حسنة قد يعتقه الله بها من عذابه يوم القيامة. كان الإمام أبو داود رحمه الله تعالى ذات يوم على طرف نهر، فسمع رجلا في الطرف الآخر عطس فحمد الله تعالى، فاستأجر أبو داود زورقا بدرهم، فركب الزورق فوصل إليه فقال له رحمك الله، ثم رؤي في المنام قائل يقول إن أبا داود اشترى نفسه من الله بدرهم، معناه ثبتت له الجنة والنجاة من النار بهذا الدرهم، لأنه عظم الحسنة ما احتقرها، ما قال هذه مالي ولها إن فاتتني وعندي من الحسنات الشيء الكثير، ما قال أنا أزكي وأصلي وأحج وأحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما احتقرها بل عظمها، حسن ظنه بالله، قال لعل هذا الإنسان الذي أقول له رحمك الله ثم هو يرد لي بالدعاء فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم أو يغفر الله لنا ولكم، قد يكون هذا من أولياء الله الصالحين، فتنفعني هذه الدعوة منه. فذهب إليه بهذا الدرهم فكسب هذا الأجر العظيم عند الله. كل هذا الفضل يرجع إلى الإسلام، لولا أن عقيدته صحيحة، لولا أنه يتجنب الكفر ما نال هذه الدرجة بهذا الدرهم الواحد. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الجوى انهد العزم وانهار يا قلب طوي الهوى عن عين العويذ الطيب وشد الرحل يا ضا شد الرحل.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: انت وعم تتمشى بالنويرة بتعرفها للنويرة؟
1: اكيد
2: ميل عرستو كافيه دريس، بتاكل لك لقمة طيبة وبتتحلى مع العيلة.
1: اها،
2: وكمان في كوكتيلات طيبة وأرجيلة. انتبه، والأجواء بيس.
1: ايه وين صار؟
2: ما عم بقلك بالنويرة، ريستو كافيه دريس، المزرعة بعد الديوان دغري بخمسين متر.
1: وشو رقمه؟
2: 01-656-118. وإذا بدك في الخليوة 03-793-911.
1: تمام.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآت صدقة.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس؟ باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0-1.7 أمبير وبينزل تدريجيا ل1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب،

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باور زون للهندسة والصيانة والتعهدات، متخصصون بالتصميم الداخلي وأعمال الديكور من أعمال الجبسن بورد والنجارة والدهان، بالإضافة إلى أعمال العزل وتركيب الأرضيات بمختلف أنواعها إلى أعمال السنجرية والكهرباء. باور زون فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سنتر منيمني مقابل ABC. للتواصل 70 222 620.
2: على صوت عالي أو الصبح مجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان كنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان خلدة 05-8111-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166-7001 00961-3313-922.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحبة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا درس عظيم النفع، فيه ذكر بعض كرامات الأولياء من أتباع الأنبياء، فإن الله تبارك وتعالى أيد أنبياءه صلوات الله عليهم بمعجزات ظهرت على أيديهم في حال حياتهم، ثم زادهم أن أظهر على أيدي أتباعهم الذين اتبعوهم اتباعا كاملا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات والإكثار من النوافل، أجر الله تعالى على أيدي أتباعهم الصادقين باتباع هؤلاء الأنبياء كرامات، ليكون ذلك معجزة لأولئك الأنبياء وكرامة لهؤلاء الأتباع الذين ظهرت على أيديهم بعد أنبيائهم. فمن هنا قال العلماء إن كرامات الأولياء معجزات لأولئك الأنبياء، أي هي معجزات لأنبياء أولئك الأولياء. فما ظهر على أيدي أتباع موسى عليه السلام من الصالحين الأولياء عد ذلك معجزة لموسى وكرامة لهؤلاء الأولياء، وكذلك ما ظهر على أيدي الصالحين المؤمنين الأولياء من أتباع المسيح عيسى بعد ارتفاع المسيح عيسى إلى السماء يكون معجزة له وكرامة لذلك الولي التابع لشريعة عيسى المسيح التي هي شريعته الحقيقية، فيعد ذلك كرامة لهذا الولي الذي هو من أمة سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. ومن الكرامات ما جاء في الحديث النبوي والقرآن، فإن في القرآن أن مريم كان يأتيها رزقها من الغيب، وهي لم تكن نبية، إنما كانت ولية صالحة تابعة لشرع النبي الذي كان واجب الاتباع وهو زكريا عليه السلام. أخبرنا الله تعالى أنه كان يأتيها رزقها من الغيب، كان زكريا الذي هو متبوعها حين يدخل عليها المحراب، أي المكان الذي كانت تنزوي إليه لعبادة الله، يرى عندها رزقا فيقول أنى لك هذا، فتقول هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذا يعد كرامة لمريم، حيث إنها كانت مسلمة تقية صالحة أدت الواجبات واجتنبت المحرمات وأكثرت من نوافل الطاعات. وكذلك ما أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم عن الذي كان عنده علم من الكتاب، وهو كان من أتباع سليمان عليه السلام، سماه المفسرون آصف بن برخية. أخبرنا الله تعالى بأنه قال لسليمان حين قال سليمان أيكم يأتيني بعرشها، أي عرش بلقيس الذي كان في اليمن، هو سليمان أراد أن يقهرها حتى تؤمن وتطيع الله، قال أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهذا الأمر العجيب أمر خارق للعادة، لكن هذا ظهر في حياة سليمان، فهو أيضا معجزة لسيدنا سليمان وكرامة لآصف بن برخيا رضي الله عنه. وكذلك ما حصل لجريج، وهو رجل من العباد الصالحين من أتباع المسيح عيسى بعد رفع المسيح، ظهر له أن افترت عليه بغية من بغايا بني إسرائيل وقد حملت من زنا، فقالت إن حملها هذا منه، فجاء هذا الرجل وقد أساءوا به الظن، صدقوا المرأة الفاجرة فيما افترت عليه، فجاء الناس ليهدموا صومعته التي كان يعتزل فيها لعبادة الله، هو كان من الرهبان المؤمنين الصادقين المتبعين لشريعة المسيح عيسى اتباعا كاملا، ولم يكن من الذين أشركوا بالله، فأخذوه وأهانوه وسبوه، فطلب منهم أن يمهلوه حتى يصلي، فأمهلوه فصلى. ثم أتى إلى المولود الذي كانت تحمله هذه الفاجرة التي ولدته من الزنا، وضع إصبعه على بطنه وقال له: من أبوك؟ قال: الراعي. أنطقه الله تعالى، فبرأ جريجا من الزنا الذي نسب إليه، إلى غير ذلك مما حصل من أتباع الأنبياء من الصالحين. وأما ما حصل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم للصحابة ومن بعدهم إلى يومنا هذا فإنه لا يحصى، ومن يحصي عدد نجوم السماء أو أوراق الأشجار، من يحصيها؟ لا يحصيها إلا الله تعالى. فمن ذلك ما جرى لبعض التابعين، وهو زيد بن خارجة الأنصاري الخزرجي الحارثي، فقد روى البيهقي عنه بإسناد صحيح أنه بعدما مات قبل أن يدفن سمعت له جلجلة، أي صوت، ثم تحرك فجلس فقال: محمد رسول الله، في الكتاب الأول صدق صدق، أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله، في الكتاب الأول صدق صدق، عمر بن الخطاب القوي الأمين، في الكتاب الأول صدق صدق، عثمان بن عفان، في الكتاب الأول مضت أربع وبقيت سنتان، بئر أريس وما بئر أريس. ثم مات، أي عاد إلى حالته التي كان عليها. هو قبلا مات، إنما الله تعالى أحياه ثم أعاده إلى الموت إظهارا لشرف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وشرف هؤلاء الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، وإظهارا لكرامة هذا الميت. أما قوله مضت أربع وبقيت اثنتان سنتان، فمعناه أن عثمان بقي لأيامه التي يكون أمر سلطته مستقرا ثابتا بطمأنينة ونشاط، مضى منها أربع وبقي له سنتان، أي بعد ذلك تتغير عليه الأحوال إلى الاضطراب والاعتراضات عليه. وأما قوله بئر أريس وما بئر أريس، فهو اسم بئر في المدينة المنورة، كان عثمان معه خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي انتقل إليه بعد أبي بكر وعمر، كانا يلبسانه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين هو على هذا البئر، بئر أريس، أخرج خاتمه من يده فوقع في البئر، فنزح البئر فلم يظهر، بعد تفتيش ثلاثة أيام لم يجدوه. ثم بعد ذلك صار على عثمان اعتراضات من الناس وتشويشات أقلقت باله، حتى أدى ذلك إلى قتله. كان ذلك الخاتم فيه سر وضعه الله فيه. وفي قصة زيد هذه بقية، وهو أنه قال هذه الكلمات: ظهرت الفتن وأكل القوي الضعيف، بعد أن ذكر عثمان. المعنى أن عثمان سيستقبل بعد هذه الست سنوات أهوالا ومشاكل، فكان الأمر كذلك. ثم من جملة ما ظهر بعد ذلك في المئة الثالثة أمر حدث في خراسان، وهو أمر جسيم. كان في خراسان ناحية هي ثغر من الثغور، كانت الكفار المشركون يتعرضون للمسلمين من وقت إلى وقت من هذا الثغر، فهجم كافر طاغية فتصدى له شباب للدفاع، كان دخل القرية ثم تظاهر بالفرار ليستجرهم إلى الصحراء، فلما أصحروا، أي صاروا في الصحراء، كر عليهم وقتل منهم نحو 400. ثم جاءهم المدد من والي تلك الناحية، فهرب ذلك اللعين، فحملوا القتلى إلى البلدة، وكان من بينهم رجل شاب متزوج، ترك زوجة وأولادا ولم يترك لهم مالا، إنما كان يكتسب بقدر ما ينفقه عليهم، فأخذت جثته ووضعت بين يدي زوجته، فصارت تبكي وصارت النساء ذوات القرابة والجيران يبكين معها، فحانت صلاة المغرب فقامت فصلت، لم تمنعها تلك المصيبة من أن تقوم لطاعة الله. فبينا هي ساجدة أخذتها غفوة، فرأت في منامها أرضا يابسة، ثم رأت أمامها أرضا ذات عشب كثير حسن المنظر، ثم رأت رجالا متحلقين حلقا حلقا يأكلون، يلبسون ثيابا خضرا وقد علاهم النور، فجعلت تتصفح وجوههم لترى زوجها، ثم هو ناداها باسمها يا رحمة يا رحمة، فأقبلت نحوه، فقال للذين يأكلون معه: ما زالت هذه المسكينة جائعة عطشا منذ اليوم، أتأذنون لي أن أطعمها؟ فأعطاها لقمة من رغيف بياضه أشد من الثلج واللبن وأحلى من العسل والسكر طعمه، وقال لها: كلي فلا تجوعين بعد هذا ولا تعطشين ما حييتي. فأكلت ثم استيقظت، فعاشت بعد ذلك أكثر من 20 سنة لا تشتهي الطعام، وهي صحيحة الجسم، أغنتها تلك اللقمة بفضل الله تبارك وتعالى عن الأكل والشرب، وهي لا يرى في وجهها أثر البؤس، خدها متورد، وإذا مشت تمشي بنشاط. ثم فشى أمرها، فصار الحكام يأخذونها ويحبسونها في بيت الشهر والشهرين ليتأكدوا من أنها لا تأكل ولا تشرب، فلا يجدونها تأكل ولا تشرب. وما كانت تطلب من الناس شيئا، إلا أن الناس كانوا يعرضون عليها ما تطعم به أولادها، ولتكتسي فكانت تأخذ، وكانت ولية لم تجرب عليها كذبة واحدة. ثم الناس في تلك البلدة وفيما يليها كلهم أيقنوا، فلم يبق عندهم شك من صحة أمرها. وكذلك حصلت لغير هذه المرأة في بلدان مختلفة مثل قصتها. وكان بعض الولاة الأذكياء أراد زيادة التأكد من صحة أمر رحمة، فأمر بملازمتها طول السنة، لأنه عند الأطباء قد يدعي أحدهم أن الإنسان في أحد الفصول الأربعة تعرض له حالات قد تمنعه من شهوة الطعام، لكنهم لا يسلمون أن يمتنع الإنسان طول السنة عن الطعام والشراب، فلو كان أمرا عارضا لكان ذهب عنها تلك الحال، لكنه لم يذهب عنها في جميع الفصول الأربعة، فسلمت الأطباء أن هذا الأمر خارق للعادة. فسبحان الله القدير على كل شيء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أوليائه الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: كفى الرفاعي شرفا تقبيل.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: الاختصاص ما راح يكون سهل، بس الجامعة إما بتدعمك أو بتتعبك أكتر. بجلوبال يونيفرسيتي من أول يوم تسجيل لنهار التخرج، نحن حدك خطوة بخطوة، دعم أكاديمي إداري ومعنوي لتبني مستقبلك ببيئة بتفهمك. جلوبال يونيفرسيتي، Quality Education Within Reach. www.gu.edu.lb 71-3-58-058.
2: Jana.

0: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: تبحث عن الجودة العالية والدقة بالعمل مع الذوق والالتزام بالمواعيد؟ شركة باورزون للهندسة والصيانة والتعهدات توفر لك خدمات تركيب وصيانة ألواح الطاقة الشمسية والمصاعد والمكيفات، مع تأمين عقود صيانة سنوية خاصة بالأبنية والمؤسسات والمنازل، بإشراف مهندسين وفنيين ذوي اختصاص. باورزون، فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني لبنان فردان سونتر منيمني مقابل ABC 70-222-620.
2: شكله الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفرعنا، فرع أول بيروت سليم سليم، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: إن عقيدة المؤمنين ترتكز على أساس الاعتقاد السليم والإيمان الجازم بأن الله تعالى لا يشبه مخلوقاته بوجه من الوجوه. ولنكون على اطلاع مما ورد في القرآن الكريم وفي حديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم وما قاله العلماء الأفاضل في هذا الشأن، نبقى مع محاضرة طيبة عظيمة النفع لسماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله تعالى.
2: الحمد لله رب العالمين، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بينا في درسنا الماضي

0: لا يستحيل عليه أن يسكن في جهة من الجهات، فلا يسكن الله لا في السماء ولا يجلس على العرش ولا يسكن في الفضاء ولا يسكن في جهة الشرق ولا في جهة الغرب ولا يسكن في الأماكن المشرفة كالمساجد، لأن الله تعالى كان قبل أن يخلق المكان بلا مكان، وبعد أن خلق الله العالم كله ما زال الله موجودا بلا مكان. بعض الناس يقولون الله موجود في كل الوجود، بعض الناس يقولون الله في كل مكان أو في جميع الأماكن. هذه العبارة غير صحيحة. من يفهم من كلامه أن الله في كل مكان أو في جميع الأماكن أن الله منبث حال في كل الأماكن موزع، هذا كفر. هو قصد بعض هؤلاء الناس أن الله عالم الغيب والشهادة، هو قصد بعض الناس أن الله عالم بكل شيء لا يخفى عليه شيء، هو هذا قصدهم. ولكن ننبههم بحكمة حتى لا يعيدوا التلفظ بهذه العبارة الله في كل مكان أو الله في جميع الأماكن. إذا إنسان قال الله في السماء نسأله عن قصده، إن قصد أن الله ساكن في السماء يكفر. فقد جاءت الجارية إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألها أين الله، هو ليس معنى سؤاله وين قاعد، لا، أي بل سؤاله ماذا تعتقدين في الله تعالى. معنى سؤال النبي مش معنى سؤال وين قاعد، النبي ما بيسأل السؤال، إنما معنى سؤاله ماذا تعتقدين في الله بسؤاله أين الله، لأن كلمة أين في هذا السياق لا تفيد المكان، بل يسألها عن المكانة، ماذا تعتقدين في الله تعالى. فقالت في السماء، ما قالت ساكن في السماء ولا قالت قاعد في السماء، قالت بس في السماء. هي قصدها أن الله عالي القدر عظيم الشأن. فقال النبي دعوها فإنها مؤمنة، دعوها فإنها مؤمنة. إذا إنسان قال الله نور ومراده أن الله هادي المؤمنين لنور الإيمان، هذا منه كفر. أما إذا قال الله نور بمعنى الضوء، هذا الذي هو كفر. فالعبارة اللي ممكن نسأل عن قصده شو قصده، والعبارة اللي ممكن نسأله شو بتفهم منها، بدنا نسأله شو قصدك شو بتفهم منها. أما الكفر الصريح مثل اللي طالع خلقه سب الله، هذا لا يسأل عن نيته ولا عن قصده، بل هذا كفر صريح. كمان من عامله بلطف حتى يرجع للإسلام بالشهادتين. إذا إنسان سألكم طالما بتقولوا الله موجود بلا مكان، ليه بترفعوا أيديكم إلى السماء عند الدعاء؟ الجواب أن السماء مهبط الرحمات، الجواب أن السماء قبلة الدعاء. نحن لما بدنا نصلي لوين منتجه؟ الكعبة. هل الكعبة هي مسكن الله؟ لا، إنما هي قبلتنا في الصلاة. في الدنيا كلها أهل الشمال وأهل الجنوب وأهل أفريقيا وأمريكا وآسيا وأستراليا، هل ملزومون كلياتهم يتجهوا في الصلاة للجنوب؟ لا، كلياتهم اللي بدهم يصلوا بيتجهوا لوين؟ إلى الكعبة. هل الكعبة محل إقامة الله؟ لا، هي قبلتنا في الصلاة. كمان السماء قبلة الدعاء. نسأل الله تعالى من فضله من خزائنه، والسماء مهبط الرحمات. السماء ينزل منها الماء الذي هو تحت العرش، هذا المطر اللي بتشوفوه أكثره من الماء الذي هو تحت العرش فوق السماء. فإذن هذه رحمة، هذه رحمة من الله تبارك وتعالى. بعض الأولاد بيظنوا أن الجامع اسمه بيت الله، يمكن قد يظن بعضهم أن الله قعد فيه لذلك سميناه بيت الله. لا، يسمى المسجد بيت الله، أي بيت مشرف معظم عند الله تعالى. الله تعالى قال لإبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي، مش معناته الكعبة الله ساكن فيها وقال له لإبراهيم وإسماعيل طهرا بيتي اللي ساكن فيه، لا أبدا، ما معنى الآية هيك. أن طهرا بيتي أي البيت المشرف عندي. فإذا في بيوت مشرفة عند الله تعالى وفي بيوت غير مشرفة عند الله تعالى. البيوت المشرفة هي المساجد. بعض الناس يعتقدون أن المقصود من المعراج هو صعود النبي إلى مكان قاعد فيه الله. هذا الاعتقاد كفر، بل الاعتقاد الصحيح أن نعتقد أن المقصود من عروج النبي إلى ما فوق السماوات العلى هو تشريف النبي وتعظيم النبي بشو؟ بإطلاعه على عجائب مخلوقات الله في العالم العلوي. بعض منهم بيقولوا لا إله إلا الله، ما في القلب إلا الله. نحن ما بنقول هالكلام، لأن بعض الناس يتوهمون منه أن الله يسكن قلوب أوليائه. نحن بنقول من يعتقد أن الله يسكن قلوب أوليائه هذا كفر والعياذ بالله. نحن نحب الله وحب الله فرض، بس ما معناته أن الله يسكن قلوبنا؟ الله مطلع على ما يجري في هذا العالم، بس هل معناته قاعد معنا؟ لا. الشمس يصل نورها وتصل أشعتها إلى الأرض، هل معناه أنها ملاصقة للأرض؟ لا، من غير أن تلتصق الشمس بالأرض يصل نورها. الله تعالى لا يسكن في مكان، ومع ذلك فهو مطلع على العالم كله، لا تخفى عليه خافية. فإذا حدا سأل طالما عم تقولوا أن الله منه ساكن فوق، كيف لك سيدنا محمد رأى الله ليلة المعراج؟ وكمان منقول أهل الجنة يرون الله والله لا يسكن معهم، والنبي رأى الله ليلة المعراج والله ليس ساكنا في السماء، كما لا يسكن في الجنة، والمؤمنون أهل الجنة وهم في الجنة يرون الله الذي لا يشبه شيئا. كلياتكم شايفيني أنا بأي جهة من الجهات الست؟ جهة الشمالية. ناس شايفيني شمالي شرقي، وناس شايفيني شمالي تماما، وناس شايفيني شمالي غربي حسب ما انتوا قاعدين عم تشوفوني. ناس شايفيني من الغرب، ناس شايفيني من الشرق، ناس شايفيني من الجنوب. لا يقال هذا في الله تعالى ان المؤمنين اذا بدن يتطلعوا على الله بالجنة بيتطلعوا هيك بيشوفوه، اذا اتطلعوا هيك ما بيشوفوه، بل يرون الله بلا كيف ولا مكان. بلا كيف، اعطي انا على الكرسي كيف، اذا عضنا على الارض كيف، اذا دندلنا اجرينا كيف، اذا تربعنا على الكرسي كيف، اذا طوينا اجرينا وقعدنا عليهم عركبنا كيف. الله ليس كذلك. ولا مكان، قبل ان يخلق الله العرش كان موجودا من غير ان يسكن على العرش، قبل ان يخلق الله الجنة كان الله موجودا من غير ان يسكن الجنة، وبعد ان خلق الله العالم كله ما زال الله موجودا بلا مكان. اذا حدا سأل لكن شو معنى قوله تعالى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اللي بيقروا الكتب الرخيصة اللي ما ألفها العلماء، بعض منهم موجود عندهم انه عن هالآية الكريمة ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، بيقولوا او بيكتبوا أن الله صار قريب من محمد صلى الله عليه وسلم كما أنه الحاجب قريب من الحاجب. على زعمهم قاب قوسين، على زعمهم هذا قوس وهذا قوس، صار محمد قريب من الله كما أنه هذا الحاجب قريب من الحاجب. هذا كفر. لا يجوز أن يقال في قوله تعالى ثم دنا أنه الله نزل، هيدي المروحة بعيدة عني ولا قريبة مني؟ بعيدة عني. إذا بدي صلحها يا بعربش لعندها يا بدندلة لعندي. هل الله تعالى قاعد فوق فوق ولما طلع محمد ما وصل له قام الله نزل لعنده؟ أبدا. ثم دنا فتدلى، يعني جبريل الذي دنا مش الله، جبريل دنا من الدنو الاقتراب، فتدلى إلى النزول، يعني جبريل مخلوق أما الله تعالى فهو خالق وليس بمخلوق. فإذا التدلي بيكون نزول من علو إلى سفل. أني هلأ أبعد عن الميكروفون، الآن دنوت منه اقتربته، وإذا أنت بعيد عنك بقولك أدنو. أدنو للذكر يقال له أدنو يعني قرب، ففلان دنا من فلان يعني اقترب منه، ابتعد الكفان، دنا هذا الكف من هذا الكف. أما الله ليس كذلك، الله ليس شيئا ساكن فوق شيء ولا قاعد على شيء ولا شيء بيتجول وبيتحول وبينتقل من محل لمحل. فأعظم الفرية على الله من قال إن الله دنا وتدلى. أعظم الفرية على الله يعني افترى على الله، افترى على الله اللي بيقول إنه الله هو اللي نزل نزول حركي وانتقال وإنه اقترب بالمسافة، اقترب بالمسافة. هذا لا يجوز، هذا كفر. فالمقصود بهذه الآية جبريل عليه السلام حيث رآه الرسول صلى الله عليه وسلم وله 600 جناح بريشة واحدة، من جناح واحد من 600 قلع قرية قوم كافرين، بريشة واحدة مش بجناح واحد، قلع قرية قوم كافرين ورفعها إلى الفضاء وجعل أعاليها أسافلها وتركهم وهبطوا على الأرض، زدتهم على الأرض من الفضاء حتى سمع صياح ديكتهم. بريشة من جناح من 600 جناح. فإذا اللي دنا وتدلى هو جبريل حيث رآه الرسول تلك الليلة وله 600 جناح سادا عظم خلقه ما بين الأفق. نحن هون لأنه في بنايات وجبال ما منشوف الأفق على وسعه، لو كنا في الصحراء بلا أودية ولا جبال منلاقي الهيئة أعظم مما نحن عليه اليوم ببيروت، ضيقة. لما تروحي على السهل بقاع بالليل بتشوفي النجوم بكثرة أكثر وأوفر وأوسع مساحة من اللي بتشوفيه ببيروت. فجبريل رآه النبي تلك الليلة العظيمة سادا ما بين الأفق وله 600 جناح واقترب من النبي وتدلى منه. هذا اللي حصل، مش الله قاعد فوق ولما طلع النبي محمد ما قرب لعنده الله الدندن لعنده. بعض الناس بيروى عن سيدنا جبريل كلام كفري كمان، بيقولوا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع لفوق ومعه جبريل قال له انا بوقف لهون، ان انا اخترقت احترقت وان انت دخلت وصلت، على زعم انه انت فوت عند الله واني بنترك برا، واذا انا فوت معك بحترق. هذا كفر. فلذلك هالمفاهيم الفاسدة سببها الجهل في ضروريات علم الدين. ثم قول الله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هالآية فيها شيئان، أن النبي رأى جبريل مرة ثانية عند سدرة المنتهى، وهالآية فيها الشيء الثاني أن النبي عرج به. لوين موجود سدرة المنتهى؟ فوق. هيدي الآية اللي فيها دليل على أن النبي عرج به من غير لفظ وعرج بالنبي. أما الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. أما المعراج من هالآية مأخوذ أن النبي رأى جبريل مرتين وين؟ عند سدرة المنتهى. يعني النبي كان عند سدرة المنتهى، هذا بدل على أنه شو؟ عرج به إلى ما فوق السماوات العلى، شجرة، سدرة المنتهى شجرة. وأما ما في صحيح مسلم من أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن جارية له فقال قلت يا رسول الله أفلا أعتقها، هي عبده مملوكة، أما مملوكة عنده، قال له أفلا أعتقها، قال ائتني بها. النبي قال له نديلها جيبها، فأتاه بها فقال لها أين الله، نفس المعنى اللي قلت لكم يا قبل شوي. النبي ما عم يقولها الله وين قاعد، حاشا، النبي ما بيسأل السؤال، لكن كلمة هون أين الله ليس للسؤال عن المكان، إنما للسؤال عن المكانة، يعني ماذا تعتقدين في الله تعالى، ماذا تعتقدين في الله تعالى. قالت في السماء، ما قالت موجود في السماء، ولا قالت ساكن في السماء، ولا قالت ثابت في السماء، قالت في السماء. فإذن شو قال عنها النبي؟ قال لها النبي من أنا؟ قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فلما قال لها أين الله قلنا سؤال عن المكانة، ولما قالت في السماء أي اعتقادها أن الله عالي القدر عظيم الشأن، اللغة العربية واسعة، فليس معناه أن الله ساكن السماء كما توهم بعض الجهلة، بل معناه أن الله عالي القدر جدا. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه فإن ربه بينه وبين قبلته. ليس معناه أنه إذا أنا عم صلي ما أبزق هيك لأنه الله قاعد بوجهي، لا. هذا الحديث فيه بيان الأدب في الصلاة أيضا، بيان الأدب في الصلاة. قد يكون إنسان خرج منه البلغم ما بيبلعه ولا بيعمل تف، لأنه كلمة تف كم حرف؟ ثلاثة، لأنه في شد على الفاء، فثلاث أحرف تبطل الصلاة إذا واحد قال تف، واضح الكلام؟ أما إذا تجشأ يعني تدشى وطلع من معدته المي الأصفر المر أو بعض الطعام قليل أو كتير فسدت صلاته، بده يروح يغسل تمه لأنه هذا الشيء اللي طلع من المعدة نجس، وما بيبزقها بالمجلة فوق الصحون والمجلة بنجس الموجود على المجلة يتفه. وقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبصقن في قبلته ولا عن يمينه، يعني لو في جيبه محرمة من غير ما يعمل تف ما بيطلع صوت أحرف، يمده بلسانه ويمسحه مسحا، وإلا إذا قال تف تبطل الصلاة، إذا قال تف تبطل الصلاة. وأخرج البخاري أيضا عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا إنما تدعون سميعا قريبا إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إذا الواحد عم يجر الجمل بالحبل، رقبة الجمل الطويلة بتكون قريب من الزلمة أحيانا. هل معنات الحديث أن الله قريب منا مثل ما بتكون رقبة الجمل قريبة من الراعي اللي يمسكه وعم يشده صاحبه؟ لا. هنا هذه الأحاديث اللي فيها متشابهات ليس المقصود منها أن الله قريب منا قرب مسافي أو قاعد في جهة القبلة، بل المراد فيها أن الله تعالى عالم بجميع أحوالنا. فيقال للمعترض اللي بيعترض علينا وبيقول الله ساكن في السماء، منقول له اللي بيقول لا إلا الله ساكن في السماء، منقول له إذا أخذت حديث الجارية اللي قالت في السماء على ظاهره، وأخذت هذين الحديثين اللي فيه فإن ربه بينه وبين قبلته، واللي فيه إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، هل يجوز العمل بهالأحاديث على ظاهرها ولا إلها تأويل؟ إلها تأويل، لأنه حديث الجارية اللي بده يأخذ على ظاهره بصير بيعتقد أن الله ساكن في السماء، وحديث فلا يبصقن في قبلته لو حدا أخذه على ظاهره بصير بده يعتقد أن الله قاعد في القبلة، وحديث البخاري إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته إذا حدا بده يغدو على ظاهره بصير معناته أن الله قريب منا مثل ما رقبة الجمل قريب من الراعي وصاحبه اللي ماسكه بالحبل. هذا تناقض. وهل النبي يقول كلاما متناقضا؟ حاشاه حاشاه. إذا قال لا أنا بقول الله ساكن في السماء لأنه هيك قالت الجارية والنبي قال عنها مؤمنة، وما بقول إن الله ساكن في القبلة هالحديث بأوله، وما بقول إن الله قريب منا مثل ما أنه رقبة الجمل قريب منا من اللي ماسكه هالحديث أؤوله، منقول له كما أولت هذين الحديثين أيضا أول حديث الجارية وما تاخده على ظاهره. هأعطيكم مثال تاني. الله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، الله تعالى قال أيضا وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. العرش وين موجود؟ فوق السماوات. اللي بده ياخد بظاهر الآية الأولانية واعتقد أن الله قاعد على العرش، هل معنى كلامه الله قاعد في السماء؟ بصير معنى كلامه الله قاعد على العرش. وإذا إنسان بده ياخد بظاهر الآية الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، بصير معنات كلامه أن الله جزئين، جزء قاعد بالسماء وجزء قاعد بالأرض، وهذا تناقض. فإذا هالآية ما أنا ضد هالآية، إنما معنى الرحمن على العرش استوى قهر وحفظ وأبقى، معنى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي الله معبود في السماء من قبل مين؟ الملائكة. ومعبود في الأرض من قبل مين؟ مؤمني الإنس والجن. فلما قلت معنى الآية معبود في السماء من قبل الملائكة ومعبود في الأرض من قبل مؤمني الإنس والجن، هذا اسمه تأويل. هذا شو اسمه؟ تأويل، يعني صرف النص عن ظاهره. شو معنى التأويل هون؟ صرف النص عن ظاهره. ما بكون أنا بعتقد أن الله نصه قاعد بالأرض ونصه قاعد بالسماء، إنما الآية إلى تأويل. انتبهتوا؟ كمان الحديث فإن ربه بينه وبين قبلته، هل بناخده على ظاهره ولا نؤوله؟ إله تفسير، ما بيتاخد على ظاهره. كمان الحديث الثاني إنه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، ما بناخده على ظاهره، فما بنعتقد أن الله قريب منا مثل ما رقبة الجمل قريب من صاحبه، بل معناه عالم بأحوالنا. أما اللي هو بده يتحكم برأيه وبده يقول إلا الله ساكن في السماء ومنه ساكن على العرش، منقول له أنت ينطبق عليك قول الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. الله تعالى قال وهو معكم أينما كنتم، هل معناته الله بيمشي مع 4-5 مليارات من البشر مطرح ما راحوا بيروح معهم؟ لا. الآية تؤول ولا تحمل على ظاهرها؟ كمان قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، هل معناته أن الله قاعد فوق والأعمال الصالحة بتطلع لعند الله لفوق؟ لا. وأما قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. هل إيه خاصة في اللي هو في سفر وبده يصلي النافلة وعلى الراحلة؟ فهذا الإنسان بالنسبة له القبلة اللي بده يتجه لها حيثما هو متجه في سفره. أما نحن بالنسبة لنا في الصلاة إذا بالطيارة ولا بالباخرة ولا بالسيارة ولا بالباص ولا بالجامع ولا بالبيت، للفرض والسنة لوين بدنا نتجه؟ إلى القبلة، وإلا ما بتصح. أما هيدا اللي مسافر وعلى الدابة وبده يصلي النافلة، القبلة بالنسبة له حيثما يتجه. انتبهتوا؟ ترخيص من الله تعالى. مش معنى هالآية انه ما بتروح ما بتطلع الله هنيك، لا. اما الحجاج اللي كان يصلوا على الطريق بالبوسطة بهالطريقة، حطوا الكرسي الادماني قدامهم وتسجد هيك ويرجع يعمل هيك يرجع يعمل هيك يرجع يعمل هيك، السلام عليكم وعليكم السلام، ما صحت له صلاة. لا بالبوسطة بتصح الصلاة بهالطريقة، ولا بالطيارة بتصح بهالطريقة. ثم لو صلى قائما بقلب البوسطة أو بالطيارة لابد أن يراعي اتجاه القبلة، مش لأي اتجاه رايح البوسطة أو الطيارة أو القطار. كتير من اللي بيروحوا على الحج بيروحوا هيك هجوم، مثل اللي هاجم له على جمعية استهلاكية بده يلحق السمك والسمنة قبل ما يخلصوا وبلش التدفيش. ما بيصير هيك. اللي بده يروح على الحج بده يتعلم قبل ما يمشي كيف تصح صلاته، كيف تكون الصلاة في السفر، كيف يكون التيمم، كيف يكون الجمع بين الصلاتين، كيف يكون قصر الصلاة الرباعية. بدي يتعلم. صليته؟ لا ما صلينا. ليه ما صليته؟ الشوفير ما رضي ينزلنا. هذه ليست حجة عند الله تعالى. الشوفير ما رضي ينزلكم، لكن ساعة اللي بدكم كنتوا تخانقوه وتعيطوا عليه، ايه بدنا نرتاح، بده يعبي راسه بالأرجيلي كان. فلذلك أمور التعبد ما بتكون بالهوى، أمور التعبد بدها تكون بالاتباع. اتباع شو؟ اتباع شرع الله تبارك وتعالى. واتباع شرع الله يعني بده تعلم، والتعلم ما بيكون اني اشتري كتاب وأقراه واختمه وارجع اشتري غيره واختمه بس بحضور مجالس علم الدين. وحضور مجالس علم الدين بدها حضور ذهن، بدها وعي. وإلا بعض الناس بيظهروا بينقلوا عن المدرس أو الواعظ ما لم يقل، بينقلوا عن المدرس والواعظ ما لم يقل. التدين مش أنه يشتري كتاب الواحد ويقرأ. العلم يؤخذ بالتلقي بالسماع. مثل واحد قال شافوه عم يطوف حول الكعبة ومعلق سكين وفار برقبته، لك يا عم ليه معلق سكين وفار برقبتك؟ قال أنا أريد بالكتاب وعلى من أراد أن يطوف أن يطوف بسكينة وفار. هي بسكينة ووقار، بسكينة ووقار. إذا أجت السوسي وأكلت نقطة من القاف صارت فار، مظبوط. وإذا الشد منها موجودة سكينة، وإذا الشد موجودة أو غبرة على الكتاب صارت سكينة. فهيك العلم يؤخذ. قال أنا أريدها بالكتاب. مصدر العلم، مصدر التشريع القرآن والحديث والإجماع والقياس. والعلم له أهله. حدا بيبعت صباطه عند لحام ليصلحوا، حدا بيبعت ولد ليساوي درسه عند كندرج لأنه عنده بينسى، لا. هذه إلى اختصاص وهذه إلى اختصاص. علم الدين يؤخذ من أهل العلم والمعرفة، مش بالمطالعة ابتداءً، ولا عن اللي سمعته طنيني ورنيني وهو مثل الطبل الأجواف أبدا. ثم من الأدلة الدالة على أن الله لا يسكن السماء قول الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. لو كان الله ساكن في السماء، هل إيه معناتها أن السماء بدأ تنطوى كما أنه الكتاب بده ينطوى؟ فلو كان الله ساكن في السماء لصار معنى الآية أنه السماء بدأ تنطوى على الله. هل هالكلام مقبول؟ فإذن الله لا يسكن السماء، السماء بدأ تنطوى. فاللي بيقول الله ساكن في السماء معنى كلامه أنه السماء بدأ تنطوى على الله، مثل ما الكتاب بينطوى هيك. كما قال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وكذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر من في السماء صباحا ومساء. المقصود به الملائكة. أمين من في السماء يعني الملائكة، مش معنى كلام النبي أن الله قاعد في السماء أبدا. وإن أريد به الله فمعناه الذي هو رفيع القدر جدا، يعني عظيم الشأن. وأما حديث زينب بنت جحش زوج النبي، كلمة زوج النبي معناته زوجة النبي، يعني في اللغة يقال عن المرأة فلانة زوج فلان يعني زوجته. وأما حديث زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول، تقول لزوجات النبي الباقيين: زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، فمعناه أن تزويج النبي بها مسجل في اللوح المحفوظ، واللوح المحفوظ فوق السماوات السبع. ونسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، ويغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا واتبعوا سبيلك، وقنا وإياهم عذاب النار، والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: إذن كنا وإياكم إخوة الإيمان مع هذه المحاضرة العظيمة النفع، والتي ألقى علينا دررها سماحة الشيخ الشهيد نزار حلبي رحمه الله، وكانت تحت عنوان عقيدة المؤمنين تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه من بينوا هداه ورشده. وبعد، يقول الله تعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال العلماء: إن الكافر لا يهتدي يوم القيامة لطريق النجاة، فيكون أعمى عن الاهتداء لطريق نجاته، فيقول: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ كنت، أي كنت في الدنيا أعرف وسائل تدبير معيشتي التي فيها ما ينفعني، والآن أعمى عن ذلك. هذا معنى الآية، ليس معناها أن الكافر الذي يكون في الدنيا عينه مفتوحة يكون ذلك اليوم أعمى لا يبصر شيئا، بل الكافر الأعمى الذي كان في الدنيا أعمى يوم القيامة يرد بصره إليه، لأن بعض العذاب يكون بالنظر حتى يكون عذابه أشد. الله تعالى يفتح أبصار الكفار الذين كانوا عميانا في الدنيا حتى تمتلئ نفوسهم من النظر إلى الأهوال رعبا. وأهوال القيامة قسم منها بالرؤية، تكاد قلوب الكفار تتقطع خوفا وفزعا، لأنه قبل دخولهم جهنم، جهنم هي تأتي إليهم يجرها 70,000 من الملائكة ب70,000 من السلاسل، فالكفار ينظرون إليها ويرتاعون منها. الذي كان منهم أعمى في الدنيا ينظر، والذي كان في الدنيا بصيرا ينظر، إلى غير ذلك من إهانة الملائكة لهم. مهما كان الظالم في الدنيا عبوسا وضخما، فهو كلا شيء بالنسبة لملائكة العذاب. ثم إن الكفار يرون أيضا سيئاتهم مكتوبة قبل أن يدخلوا جهنم، فيتكدرون برؤية سيئاتهم التي قدموها في الدنيا. نسأل الله تعالى أن يجنبنا نار جهنم ويوفقنا للعمل الصالح، ونسأله تعالى أن يرزقنا فهم معاني القرآن، والحمد لله رب العالمين.

بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء أف أم واختر قناة أمريكاز تايم داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فأهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامج الحل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأننا في زمن صعب نحتاج فيه أن نضيء على مكامن الخلل وعلى الحل، فنجد أن بعض الكبار الرجال والنساء يقعون في شرار الفعل، يقعون في الأفعال الخطرة على أنفسهم في الدنيا وفي الآخرة، ويقعون بالأفعال السيئة القبيحة التي تجلب الضرر لهم ولغيرهم. وفي كل مناسبة وفي كل موسم وفي كل شهر وفي كل عام نجدد التذكير أن علاج كل هذه الآفات هو بتعلم العلم الصافي، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك حث رسول الله صلى الله عليه وسلم على طلب العلم الشرعي وبين فضله وأهميته، فقال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة. ما أروع وما أجمل هذا الكلام. وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، تضع أجنحتها تواضعا له. وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا كلام سيد المرسلين. وكلما زاد العلم بين الناس وزاد العلماء بين الناس وزاد طلبة العلم بين الناس فإن الخير يعم. التحصيل العلمي لعلم الدين أمر مهم، وكذا تحصيل سائر العلوم النافعة، فإن الشرع حث على تلقي العلوم النافعة من طب وهندسة وفلك ولغات وغير ذلك من العلوم النافعة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء. وإن التعلم في الصغر كالنقش في الحجر، وهذا بسببه ولأجله جعلت المدارس في الغالب وإجمالا للصغار، مع أنه لا ينبغي لمن كبر سنه أن يستحي فلا يطلب العلم، بل مطلوب منه أن يطلب العلم ولو كان كبيرا في السن. ولكن إجمالا وفي الغالب طلب العلم يكون في الصغر، وكل العلماء أو جلهم غالبهم يعني إنما صاروا علماء بعد أن زرعوا زرعا طيبا في الصغر، في الكتاتيب وفي المساجد وبين يدي المشايخ وفي أيدي العلماء، فأثمروا بعد ذلك علماء فطناء نجباء، وأثمروا بعد ذلك علماء عاملين. وقد وعى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والتابعون الأعلام وأهل الحديث أيضا، من حفظ الحديث وأهل القرآن ومن حفظ القرآن والتفسير وغيرهم أيضا، أن التعلم في الصغر له أثر كبير في نشأ الطفل. يعني الآن لكل
من عنده ولد ويسمعنا الآن يريد أن يكون ابنه طيبا وأن يكون ذا أخلاق وأن يكون حسن السمت طيب الصيت جميل الفعال، تريد ذلك كله؟ نعم تستطيع أن تستمر بتعليمه الدنيوي وأرفقه بتعلم ديني في مساجدنا، في مصلياتنا، دورات ومجالس علم كل وقت في السنة. في كل وقت يوجد دروس، في الشتاء، في الصيف. إذن ينبغي لك أن تحمل ولدك إلى طلب العلم ليحفظ في كبره، ليحفظ في شبابه، لتحفظ في شبابها. ولربما قال القائل: ابني لا يحفظ. قال بعض العلماء، وهذا يروى عن الحسن بن علي أيضا، أنه قال لابنه: يا بني، أو في رواية: يا ابن أخي، يعني لولد ليس من أبنائه ولكن من أقربائه، يوشك أن تكونوا كبار آخرين. بكرة بتكبروا بصيروا أنتوا كبار على الصغار، فتعلموا العلم، فمن لم يستطع أن يرويه أو أن يحفظه فليكتبه. إذا لم يستطع أن يحفظ فليأتي إلى مجالس العلم وليدون العلم. وقال بعضهم لابنه أيضا: يا بني، عليك بكل نوع من أنواع العلم، فخذ منه، فإن المرأة عدو ما جهل، وأكره أن تكون عدوا لشيء من العلوم. انظروا إلى تفكيرهم، انظروا إلى عقولهم كيف يفكرون. وراح بعد ذلك الأدباء والكتاب والحكماء والعلماء ينصحون الأبناء ويوجهون إليهم النصائح، النصائح تلو النصائح، إلى أن ينهلوا في الصغر من هذا العلم. وانت هلأ إذا عم تسمعني أو شفت هذا المقطع، عمرك 11 سنة، 12، 15، ابدأ أنت بطلب العلم. قل لأهلك: أريد أن أتعلم علم الدين. فرب صغير في قومه علموه سما وحمل مسومة العرابة، وكان لقومه نفعا وفخرا، ولو تركوه كان أذى وعابا. فعلم ما استطعت لعل جيلا سيأتي يحدث العجب العجابة. ما يدريك أنت أن هؤلاء النشأ الذين تعلمهم لا يخرج منهم شخص يعيد تجديد العلم لمدينته، يعيد تعليم أهل محلته، يعيد نشر العلم في نواحي امتلأت بالجهل بعد أن دخلها العلم. ما يدريك أنت، لعل صغيرا اليوم أنت لا تلتفت إليه، غدا يكون فاتحا، مدرسا، عالما، شيخا. بعض مشايخنا الذين شابت لحاهم الآن كانوا أطفالا صغارا عند سماحة الشيخ نزار، وهو الذي كان قبلهم طفلا صغيرا بين يدي العالم المربي الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله تعالى عليه. وكان شيخنا الشيخ عبد الله يعتني بهؤلاء الصغار، أكبرهم الشيخ نزار والباقون أقل منه سنا، يعتني بهم. حتى قال له بعض الوجهاء: أنت تعتني بالصغار، اعتني بالكبار. وهو رضي الله عنه كان له اعتناء بالصغار وبالكبار. فقال له الشيخ عبد الله: الصغار يكبرون. وهذا حقيقة، هذا الذي حصل. كبر الشيخ نزار فصار من تعرفون، وكبر في السن الشيخ حسام وصار من تعرفون، وهكذا الشيخ جميل، وهكذا الشيخ نبيل الشريف حفظهما الله تعالى، وهكذا الشيخ سمير القاضي، وهؤلاء المشايخ الذين لهم دروس ونصائح ومواعظ
في هذه الإذاعة وفي كل أصقاع الأرض. الله يحفظهم جميعا ويرحم شيخنا برحمته الواسعة. إذن الصغار يكبرون، ما يدريك أنت أن هذا الفتى يصير عالما، يصير تقيا، يصير وليا. إذن اعتني بالصغار. وكان السلف رضي الله عنهم يعتنون بالصغار ويعلمونهم أول ما يفهم الخطاب يرد الجواب ويفهم الخطاب، كانوا يعلمونهم القرآن بعد العقيدة، ويعلمونهم الحديث الشريف، ويعلمونهم أيضا التنزيه، فكل ما خطر في بالهم ينزهون ربهم عنه، يغرسون في نفوس أطفالهم الأدب مع العلم، لأنهم يعرفون أنه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق، وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة. يعني هذا الحسن الأخلاق حسن خلقه يصل به إلى درجة القائم الصائم، فكيف إذا كان قائما مصليا حسن الأخلاق؟ بركة على بركة وخير على خير. فإذا مع العلم الأدب والتواضع. وللأسف في هذه الأيام صرنا نجد حتى من بعض طلبة العلم الشرعي، من بعضهم، يعني كما نسمع ونرى في كثير من المجتمعات والبلاد، أن بعضهم لا يقبل أن يقدم إلا إذا قيل الدكتور مثلا، لا يقبل، وقد ينزعج وقد يترك المحاضرة، ولا يقبل إلا أن يقدم في المجلس. يعني إذا دخل مجلسا ووضعوا له مثلا كرسيا مع الحضور، لا يجلس، يعتذر ويتذرع لذلك بأنه يحفظ هيبة العلم وهيبة العلماء. انظروا إلى هذه الدعاوى. وبعض الناس حقيقة، يعني هذه الشهادة ينبغي أن ترفعك، كلما نال الإنسان شهادة، الآن صار في شهادات، مسميات شهادات، في الماضي ما كان في هذه المسميات، ماجستير، دكتوراه، دبلوم، بروفيسور، ما كان في هذه الألفاظ، كان يصير شيخ، فاللي درس 10 سنين و15 سنة ولو وصل إلى درجة الإمام النووي، لو وصل إلى درجة ابن حجر العسقلاني، لو وصل إلى درجة ابن المقري الذي قيل فيه ما قيل من علو درجته. يعني ابن المقري عنده كتاب 80 مجلد، انعمل تحقيق لكتبه بنحو 150 رسالة مختلفة ل150 طالبا بين رسائل ماجستير ورسائل دكتوراه. إذا كنتوا أنتم كنت نالوا الدكتوراه، فما هي شهادته؟ هو المؤلف. إذا اللي عم بيحقق بس أخذ دكتوراه بفصل من 80 جزء أو بفصلين أو كتاب أو كتابين، مجلد أو مجلدين من 80. فما حال ابن المقري نفسه؟ فما حال ابن الرفعة؟ ما حال الحليمي؟ ما حال الشافعي؟ ما حال مالك وأحمد وأبي حنيفة؟ إذن لا ينبغي أن يغتر الإنسان بالمسميات والألقاب، هذه كلها كما قال بعضهم، هنا يحضرني قول ذكره ابن الجوزي، قال: رأيت كثيرا من العلماء، ولكن أكثرهم نفعا لي من كان عاملا بعلمه، ما كان يكثر من الوعظ ولكن كان يعمل، فكنت أتأثر به ولا أنساه، وأحاول أن أقتدي به، ونفعه عم أكثر. قال: فأما من كان واعظا ومدرسا فقط من غير عمل، فنصيحته ووعظه تزل عن القلوب كما يزل الماء على الصفا، كما لو وضعت ماء
على البلاط مثلا، لو جبت حجر رخام وأملته وصببت عليه الماء، هل يبقى شيء على هذا الرخام؟ لا يبقى شيء. هكذا من ينصح ويعظ ولا يطبق، من لا يطبق نصيحته ووعظه لا يدخل القلوب. شيخنا رحمات الله تعالى عليه كان يرسل أحيانا بعض الناس لينصحوا أناسا آخرين، ينصحونهم ينصحونهم لا ينتصحون، فإذا أرسل لهم رسالة هو قالوا الشيخ عبد الله يقول كذا، إذا ننتهي، إذا نفعل ما يريد، إذا نترك ما نهانا عنه. ما سبب ذلك؟ قد ذهب إليهم واحد بنفسه ووعظهم لم يتعظوا في بعض الأحيان، يعني ما بالهم برسالة من الشيخ عبد الله ينتصحون ويتعظون. الأمر أيضا يرجع إلى حال الواعظ والناصح، هذا الذي ينصح الذي يعظ يرجع الأمر إلى قلبه أيضا. فبعض الناس يكاد يجن بسبب تراكم الحروف قبل اسمه، ألف دال سين شين ميم، مهندس مثلا، شيخ شين مثلا. انتبه، طول بالك طول بالك، إنما تعلمت لتعمل. إذا كان تعلمت ليقال عنك عالم وليقال عنك دكتور وليقال عنك كذا وكذا، تريد أن ينصرف الناس بوجوههم إليك، فيا خسارتك ويا ضيعان العمر ويا ضيعان الوقت، روحت وقت طويل بدون أجر لأنه عم تشتغل رياء، فاتتك ملذات الدنيا لأنك تمشيخت، ما بقى فيك تعامل كتير من ملذات الدنيا، راحت عليك ملذات الدنيا وفاتك كثير من ثواب الآخرة. شوف ما القصة، يعني بالدنيا لم يحز ما حازه كثير من الناس، لم ينل ذلك، وفي الآخرة جاء خاسرا إلا أن يتغمده الله برحمة منه. إذن انتبه، العلم لتعمل فيه أولا، العلم اللي بتعمل فيه بينفعك وبينفع غيرك، هذا الأصل هذا الأساس. لذلك شيخنا قال عبارة ينبغي لكل طالب علم أنه يكتبها على أول كتابه بمقدمة كتابه. هلا يمكن بعض طلبة العلم، وأنا هذا كمان بنصح نفسي فيه، يسمع هذه الكلمة خدها مني وحطها عندك بمقدمة كتابك. نحن عادتنا كنا لما ناخد كتاب بدنا نقرأ فيه بالسنة الدراسية بالجامعة، ببدايته أول صحيفة بنكتب مثلا فلان الفلاني، فإذا طالب أهدى لطالب آخر يكتب له اسمه ثم إهداء من فلان الفلاني ويكتب له دعاء، أو نفس الشخص إذا اشترى كتابا يكتب فلان الفلاني غفر الله له، هداه الله، أحسن الله ختامه، إلى آخره، كلمة يعني يستبشر بها. اكتب هذه الكلمة في مقدمة الكتاب، العلم يتعلم للعمل، يعني أنت بدك تتعلم حتى لتعمل بهذا العمل. السنة اللي تعلمتها مش بس لتذكرها في كتاب الفقه، ليست فقط لذكرها في كتاب الفقه، من السنة كذا ومن السنة كذا، من السنة كذا، ومن المطلوب والحسن أن تفعلها أيضا. مش تقول للناس توضأوا قبل ما تناموا وأنت بتنام بدون طهارة، مش تقول للناس اذكروا الله قبل النوم وأنت لا تقول أوراد ما قبل النوم. أين أنت من السنة؟ أين أنت حتى في آرائك وسلوكك وقراراتك ودخولك بين الناس؟ أين أنت من السنة؟ يعني مثلا تجد شيخا مثلا يريد أن يزوج ابنته، طيب بدك تزوج بنتك زوج مثل ما زوج الرسول بنته، زوج على السنة وتزوج على السنة وعامل على السنة
وتصرف على السنة، هيك عميل. هذا الذي ينبغي أن تتحلى به، فتش عليهم هول، قول أنا وين ما عم بعمل وين مقصر، ولربما يكون الواحد منا واقع بشيء من الذنوب، كيف أتخلص منه؟ تخلص منه ثم ارجع إلى العمل، ارجع إلى الجد، ارجع إلى الطاعة. فكان السلف في الماضي يربطون العلم بالعمل، فالعلم شجرة والعمل هو الثمرة، وهذه الثمرة إذا نلتها، إذا واحد منا أكل ثمرة شو بيحس من هذه الثمرة؟ نفعها، طعمها، حلاوتها، ماءها التي فيها. ثمرة العمل الخشوع، ثمرة العمل التواضع، ثمرة العمل أن تنفع غيرك، ثمرة العمل أن يستفيد الناس من حولك، هذا كله من ثمرات عملك الصالح. إذن العلم من بعد عمل، أما علم لحاله فهو خير، ولكن ينقصه العمل، ينقصه العمل. هذا راح مضى وقت طويل من عمره عم يتعلم، ماذا فعلت؟ شو عملت؟ كثير من الناس الذين تعلموا نفعهم لا يعم إلى غيرهم، نفع بس إلى نفسه لا يعم إلى غيره، لربما حتى إلى نفسه فقط يتعلم ولا يعمل. العلم يورث الخشية من الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني إنما يخشى الله تعالى من عباده، أكثر الناس خشية من العباد هم العلماء، هم يخشون الله. هؤلاء بسبب العلم الذي في قلوبهم هم أكثر خشية لله. هذا العلم الذي تعلمته هل علمته للناس؟ يعني حتى عم نشوف يا أحبابنا البعض من مشايخ ودكاترة هذا الزمان يسافر إلى المؤتمرات مثلا، هذا شيء حسن إذا كان هذا الشيخ من أهل الخير وكذا، ما في مشكلة، لكن أيضا ينبغي ألا يأنف من مجالسة الفقراء والضعفاء وزيارة الأيتام والمرضى في المستشفيات، لا يأنف من أن يجالس فقيرا طريدا شريدا في الشارع يطلب منه علما، لا يأنف من كثرة الصدقة والإحسان إلى الأيتام، لا يأنف من تطبيق ما يحب الله والرسول صلى الله عليه وسلم. هذه دكتورة، سميها دكتورة، سميها مشيخة، سميها شيخ، سميها ماجستير، سميها دبلوم، سميها البدك إياه، لكن هذه مثل ما قالوا الصوفية، طريقنا علم وعمل، علم وعمل، تحمل أذى الناس، إحسان إلى الناس، بذل المال للناس والزهد بمال الناس، تحمل أذاهم وكف الأذى عنهم، هذا هو التصوف، هذه هي المشيخة، هذا هو الدكتور إذا بدك تقول بزماننا، هذا هو الدكتور. ليس فقط من تأنق بأنواع الألبسة، سواء كان دكتور بعلم الشرعي أو دكتور بشيء آخر، الدكتور ينبغي شهادته أن تزيده تواضعا وشفقة ورحمة، هيك الإسلام علمنا، هيك النبي علمنا صلى الله عليه وسلم. فكر كيف تنفع غيرك بالعلم، الشهادة حتبقى على الحيط اللي حينزل معك عملك. مرة الشيخ جميل حفظه الله قال في خطبة الجمعة، قد كنت صغيرا وهذه الكلمة في بالي، قال لو أن شهاداتك ما كانت تحمل إلا بالطائرات من كثرتها ستتركها وتنزل بعملك. مش بس 6-7-8 شهادات، لو أنها كانت تحمل بالطائرات من كثرتها، كل يوم شهادة، بالآخر هتنزل بدون هذه الشهادات.
تنزل بعملك. وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، شو هني؟ صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. طيب بالعلم، هل تركت علما؟ خلفت علما من بعدك للناس يعملون به فتثاب عليه؟ فهنا توجيهات ينبغي للواحد منا أن يلتزم بها. حسن النية أولا، يحسن طالب العلم نيته، سواء كان طالب طب، هندسة، طالب شريعة، طالب لغة عربية، بحيث يتعلم لإنقاذ نفسه من الجهل ومساعدة إخوانه، ومعرفة الخير والعمل به إذا كان علم ديني. ينبغي له أن يجد في طلب العلم، أن يكون الطالب جادا في تعلمه لا متراخيا. لذلك قال شيخنا رحمة الله تعالى عليه: المخلص في طلب العلم لا يمل من تكرار ما تلقى. ما الغرض العلمة؟ ما الغرض الشهادة؟ ما الغرض يشوفوني بكذا بدي يجيب علمة أعلى من رفقاتي؟ ما هيدا الغرض؟ الغرض أن أنجح في الآخرة، هذا هو الأساس. الصبر على طلب العلم وعلى تعليم الناس، يكون هدفك مين ما كنت، طالما أنك متعلم تستطيع أن تعلم وعندك الأهلية للتعليم، أن تكابد السهر، تسهر، تتعب، تعلم، تسمع، لا تحجب نفسك عن الناس. الناس تحب من يكون بينها، مش معناتها أنه ما يكون عنده خصوصية، ولكن لا يحبون المتكبر الذي يأنف مجالستهم ولا يزورهم ولا يأكل معهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل من هم أدنى منه مرتبة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة لا يصلون درجة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو رسول الله لم يتزوج من امرأة هي يعني بمراتب الأنبياء والرسل، لأن النساء لا تصل إلى مرتبة الأنبياء والرسل، ما هيك؟ فمع ذلك تزوج، ما قال أنا أترك الزواج، ولا قال أنا أترك مجالستكم ليس فيكم كفءا لي، ولا قال أنا لا أآكلكم ليس فيكم كفءا لي، بل جالسهم وآكلهم وتزوج إليهم وزوجهم من بناته، كان متواضعا صلى الله عليه وسلم، وتعب في إعطاء العلم. ثم ليكن هدفك الشيء الأسمى والأكبر والأعلى والأفضل، وهو تقوى الله عز وجل، أنك إذا تعلمت لتتقي ربك. شو يعني؟ يعني أني أدي الواجبات واجتنب المحرمات من اللي تعلمت، وتحرى اتعلم ما هي المعاصي لأجتنبها، هذا هو المطلوب. المطلوب منك إن كنت طالب علم أو دكتور أو عم تحضر دراسات عليا، تنظم وقتك لتستفيد وتفيد غيرك. الشهادات الآن في طفرة بالشهادات، يعني يكاد لا تجد واحدا من الناس إلا معه شهادة بكالوريا وليسانس، والغالب هلأ صار طموحه، يعني هلأ يمكن نشوف من هلأ 20 سنة و30 سنة لقدام أكثر الناس صاروا يحملون شهادة الماجستير والدكتوراه. حتى كمان شهادة الدكتوراه وإن نزل بالجامعات مستوى الشهادة، يعني كان الدكتور من 50 سنة ما بيوصل مثل ما بيوصل للبعض في أيامنا، كما في العلم الشرعي والهندسي والطب وغيره، حتى بشهادات الرسمية لو نزل المستوى، مطلوب الواحد منا يكون قد الشهادة ويضل عم يتعلم ليكون فعلا هو بينه وبين حاله مقتنع أنه أنا عندي معلومات كافية بقدر ما لقبوني به، وليس السعي وراء الألقاب. الإمام النووي كان معه دكتورة؟ ما كان معه. الشيخ عبد الله كان معه دكتورة؟ ما كان عنده. ولكن وين وصل رحمه الله؟ إلى آلاف الناس
العبرة بالإخلاص بالعمل بسعة العلم الحقيقي. كون فعلا الإنسان عنده سعة علم واطلاع عن المسائل الشرعية أو في غيرها، لذلك بتشوفوا حتى الأطباء تتفاوت. إذا لا يكون سعيك ممدحة الناس ولا رضا الناس ولا الشهادات بالأصل. نعم شهادة بالإيد والعلم بالصدر، مش معناتها بس الشهادة تغني عن العلم، لا، الشهادة لا تغني عن العلم. لو أن طبيبا حاز أعلى الشهادات في كل جامعات الأرض، لو أنه وكان عند الاختبار التطبيقي لا يجيد العمل، دخل إلى الجراحة فقتل مريضا، ثم دخل مرة أخرى فقتل مريضا، ثم مرة أخرى، بعد حدا بيشغله عنده خلاص بيقولوا له ما بدنا هيك. لما؟ لأنه وإن حاز الشهادة إلا أنه لم يحوز العلم. كذلك في طلب العلم الشرعي، كذلك في اللغات، كذلك في الآداب، كذلك في الهندسة، كذلك في الفيزياء والكيمياء وكل العلوم والفنون. إذن خلوا واحد منا يزيد من معلوماته فعلا ويكون أدل الشهادة التي يحملها. الله سبحانه وتعالى يقول وقل ربي زدني علما، علم شو؟ علم شرعي. لم يؤمر محمد صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا أنه أمر بطلب الازدياد من علم الدين. محمد صلى الله عليه وسلم الذي علم العلماء يقول ربي زدني علما، فمن أنا وأنت لكي لا نتعلم، أو من أنا وأنت لنترك المراجعة، من أنا وأنت لكي لا يكون لنا شيخ ومدرس. ولا بد من تضافر الجهود بين البيت والأسرة والمدرسة من أجل نجاح هذه المهمة، مهمة التعليم. على المعلم أن يكون مجتهدا في عمله وأن يكون قدوة حسنة لطلابه، على خلاف كثير من المدارس، خلاف كثير من الجامعات. يحرص على إعطائهم العلم النافع، وعلى تربيتهم على العمل الصالح، وعلى مراقبة الله عز وجل. والحمد لله في مدارسنا هذا موجود، أساتذة الكيمياء والفيزياء والرياضيات في كثير من الأحيان يسعون إلى إيصال رسائل تربوية دينية، والناظر هيك والناظرة هيك والمدير هيك والمديرة هيك، الله تعالى يجزيهم خيرا كثيرا. وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تعالى في أولادهم بتعليمهم ما افترض الله تعالى عليهم من علم الدين. ينبغي أن يحرصوا على متابعة تحصيلهم لعلم الدين، كما أنهم يحرصون على متابعة أبنائهم في تحصيل العلم الدنيوي، مثل ما بيتابع الرياضيات والكيمياء والفيزياء والمواد الأخرى يتابع تعلم ابنه للدين. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. إذن كل واحد منا بده ينتبه ويراعي أن أؤدب ولدي في صغره بالعلم، بالقرآن، بحب النبي وحب آل البيت. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عطورات روان، تخصص وخبرة نحو 30 عاما. عطورات روان مبيع بالجملة، تلبي جميع حاجاتكم ورغباتكم في العطور الشرقية والغربية. عطورات روان، خبرة العصور في خيرة العطور. تجدونها في المكتبة الرفاعية، بيروت، برج أبي حيدر، خلف المسجد. تليفون 01 662 503.

تعالى، لأن حسن الخلق مشترك بين المسلمين والكافرين. فكم من أناس كفار يعبدون الأوثان فيهم حسن الخلق، كما أنه يوجد في كثير من المؤمنين. ومن كان متفقها في الدين عاملا به، أي تعلم ما يجب معرفته من علم الدين من الاعتقاديات والأحكام وعمل بذلك، ولكن لم يحصل له حسن الخلق، فذلك يمنعه من كمال الترقي عند الله تبارك وتعالى، ولكن نقصانه خفيف بالنسبة لنقصان الآخر الذي لم يعمل بما تعلم. فحسن الخلق عبارة عن تحمل أذى الناس وبذل المعروف وكف الأذى عن الغير، هذه عبارة موجزة في تفسير حسن الخلق. وبذل المعروف معناه أن تعمل مع الناس معروفا في خطابك لهم وبطلاقة وجهك ونحو ذلك، أي أن توطن نفسك على أن تعمل مع الناس المعروف لمن يعرف لك ولمن لا يعرف لك، لأنه إذا كان المرء يوطن نفسه على أن يعمل المعروف مع الذي يعامله بالمثل فقط ولا يحسن خلقه مع الذي لا يعرف له، فهذا ليس من حسن الخلق. أما تحمل الأذى، أي أن يصبر على أذى الناس ثم يكف أذاه عنهم، فمن جمع بين حسن الخلق وبين التفقه في الدين فقد صار من خيار المؤمنين، وانطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خياركم أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا. فالذين يجعلون حسن الخلق دون اعتبار التفقه في الدين كافيا، فهؤلاء على غلط كبير، لأن هذا الأمر ليس هو الأهم، إنما الإيمان بالله ورسوله وتعلم ما يجب على المكلف وتطبيق ذلك أهم. إن الذي لا يتفقه في دين الله تعالى لا تستقيم أموره، بل إنه يتصور مفاهيم خاطئة فيظنها مفاهيم راقية. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة، رواه مسلم. وهناك حديث في صحيح البخاري يبين مراد الرسول، وهو: الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. المعنى أن الإسلام لا يزيد الرجل إلا خيرا، فمن كان قبل إسلامه على حالة حسنة من حيث المعاملة للناس، فهذا إذا دخل في الإسلام يكون أحسن وأزيد، لأن الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق ويحث عليها. اللهم علمنا ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، وزدنا علما وإيمانا، والحمد لله رب العالمين.

0: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها العقلاء، أيها الفطناء، يا من تنبض قلوبهم بالفهم، يا من شاهدتم القبور قبل دخولها وسمعتم عن عذابها قبل حضورها، يا من عاينتم الموت يتخطف أقاربكم، يا من سمعتم قصص عذاب بعض من قبلكم وبلغكم سيرة المتقين، هل تبصرتم بما توعد به الخالق العظيم من عاند وعصى، وبما أعد لمن أحسن التهيؤ ليوم الدين؟ أيها الأحبة، لقد أنزل الله القوي العزيز العذاب الشديد بأقوام مضوا، وذلك بظلمهم وطغيانهم. فقوم نبي الله شعيب الذين كذبوا شعيبا صلى الله عليه وسلم وردوا دعوته وعاندوه، انتقم الله منهم وأهلكهم أجمعين. يقول الله عز وجل: فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، إنه كان عذاب يوم عظيم. سلط الله عليهم أيها الأحباب حرا شديدا، فهربوا من محلتهم إلى البرية فأظلتهم سحابة، فنادى بعضهم بعضا فاجتمعوا تحتها ليستظلوا بظلها، فلما تكاملوا فيها أرسلها الله العزيز القوي عليهم ترميهم بشرر وشهب، ورجفت بهم الأرض وجاءتهم صيحة قوية من السماء فأزهقت أرواحهم، والله عزيز ذو انتقام. وقوم عاد زادهم الله في الخلقة والقوة فأشادوا القصور الشامخة العالية، ولكنهم عبدوا الأصنام بدل أن يعبدوا الله الواحد القهار. فبعث الله إلى قوم عاد رسوله هودا عليه السلام فتكبروا وازدادوا ظلما، وأنذرهم هود بالعذاب القريب فأمسك الله عنهم المطر فجهدوا، أي شق عليهم، ثم صاروا في قحط وجفاف، فطلبوا السقيا فأنشأ الله سحابا أسود، فاستبشرت عاد بهذا السحاب فإذا هو سحاب نقمة وعذاب. ثم أرسل الله عليهم ريحا صرصرا شديدة عاتية، أي ريحا باردة تحرق ببردها كإحراق النار 7 ليال و8 أيام كوامل، حتى أهلكتهم وصاروا صرعا. وكانت الريح تحمل أحدهم فترفعه في الهواء ثم تنكسه على أم رأسه فتشدخه فيبقى جثة هامدة بلا رأس كشجر نخل مقتلع من جذوره. إخوة الإيمان، يقول الله في محكم كتابه: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم،

طمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. ومعنى قول الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم أنه سبحانه وتعالى لا يغير ما بقوم من العافية والنعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من الحال الجميلة بطاعة الله إلى الحال السيئة بكثرة المعاصي، وهذا ليس باعتبار الأفراد بل باعتبار الجملة والأقوام. وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه إذا أراد بقوم سوءا أي عذابا فلا مرد له أي فلا يدفعه شيء، وأنه ليس لهم من دون الله من يلي أمرهم ويدفع عنهم. وأخبرنا سبحانه وتعالى بأنه يرينا البرق ويجعل في نفوسنا الخوف من نزول الصواعق علينا عند لمع البرق، ويجعل في نفوسنا الطمع بالغيث والمطر الذي في السحاب، وأنه سبحانه ينشئ السحب الثقال التي تحمل الأمطار، وأن الملك الذي يسوقها واسمه الرعد يسبح بحمد ربه، وأن الملائكة يسبحون خالقهم إجلالا وتعظيما ومهابة، كما روى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرعد ملك موكل بالسحاب معه مخاريق من نار يسوق بها السحاب. فالصوت الذي يسمع هو زجر الملك السحاب بالمخاريق، وهي أيها الأحبة كالمناديل أو الرداء الملفوف ليضرب به، لكنها من نار حتى ينتهي بها إلى حيث أمر الله. وأخبرنا الله سبحانه أنه يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. أحبابنا الكرام، الحمد لله أن جعلنا خير أمة أخرجت للناس أتباعا لخير الأنبياء الذي سأل ربه أربعة أشياء فأعطاه الله ثلاثا ومنعه واحدة. فسأله النبي أن لا يهلك أمته بما أهلك الأمم السابقة فأعطاه إياها، فلن يصيبنا طوفان يغرق الأمة برمتها ولا خصف يخفي الأمة تحت الأرض، لكن قد يحصل أنواع من العذاب الذي ليس فيه استئصال. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا المنكر فلم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب، رواه الإمام أحمد في مسنده. ومعنى الحديث أن الله ينتقم منهم إذا تركوا النهي عن المنكر، وينزل بهم نقما ونكبات في الدنيا قبل الآخرة. ولا شك أن النقم التي تنزل بالمؤمنين في هذه الأزمنة من شؤم ترك تغيير المنكر والنهي عنه، فأحث نفسي وإياكم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة. واعلموا أن أعظم المنكرات التي يجب إنكارها الكفر، الكفر بأنواعه الذي هو أكبر الذنوب وأشنعها، سواء كان اعتقاديا كتشبيه الله بخلقه بنسبة الأعضاء أو الشكل أو الصورة أو المكان أو الجهة إليه سبحانه، أو اعتقاد أن الله يحل في شيء من الأشياء، أم فعليا كرمي المصحف في القاذورات أو الدوس عليه أو كتابته بنجس أو مستقذر، أم قوليا كسب الله أو سب الرسول أو أي نبي من أنبياء الله أو ملك من الملائكة كجبريل أو عزرائيل عليهما السلام، أو الاستهزاء بالدين أو بأي فعل من أفعال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى
ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الإيمان وأن يجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات، وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا فيها سورة المؤمنين بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كنا مع قراءة طيبة لآيات بينات من كتاب الله الكريم مع المقرئ محمد صديق المنشاوي.

0: من أشهر ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام في بيان أهمية الصمت قوله: عليك بطول الصمت إلا من خير. ولمعرفة هذا الأمر وللتنبه من مخاطر اللسان وكثرة الكلام، نبقى الآن مع فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله تعالى في محاضرته القيمة النافعة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وبعد، يقول الله تعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ويقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية، ونسأله أن يتقبل منا، إنه على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير. الله سبحانه وتعالى أمرنا بحفظ ألسنتنا، بأن لا نستعمل هذا اللسان إلا فيما يحب الله تعالى. وقد قال بعض الصالحين: يا ابن آدم، لك أذنان ولسان واحد لتسمع أكثر من أن تتكلم. وقال آخر من الصالحين: لسانك أسدك، إن حرسته حرسك، وإن أطلقته افترسك. أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، كما قال رسول الله: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، أكثر معاصي الإنسان من لسانه، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان. فلذا واجب الاهتمام بمعرفة معاصي اللسان لنبتعد عنها. فالعاقل الفطن المتدبر لما يعرف هذه الأمور، أن كل لفظ أتكلم به مسجل إما لي وإما علي، وأن أكثر خطايا الإنسان من لسانه، وأن أكثر ما يدخل الناس النار هذا اللسان، فما الذي ينبغي أن أفعله مع لساني؟ أن أعطيه العنان، أو أن ألجمه فلا أتكلم إلا بخير؟ لا أتكلم إلا بخير. العاقل الفطن يفكر قبل أن يتكلم: هذه الكلمة التي أريد أن أقولها عاقبتها خير؟ تعود لي بالنتيجة خيرا في الآخرة؟ إن كان الأمر هكذا، أسرع إلى هذا الكلام أو إلى هذه الكلمة، وإلا لا أفعل، بل ألجم لساني عن هذه الكلمة التي لا خير لي فيها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا حال الصالحين. لذلك من علامات الصلاح في الإنسان أنك تراه كثير الصمت إلا من خير. هذه من العلامات، ليست وحدها سبب كبير أو وحده يوصل الإنسان للصلاح، لكنها سبب كبير من أسباب عديدة توصل الإنسان إلى الصلاح. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا. الذي يتأمل في هذا الحديث يقول: هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وصدق، من صمت نجا من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. هؤلاء الذين يكثرون الكلام بما لا خير لهم فيه عاقبتهم في الدنيا إما حبس وإما ضرب وإما وإما ونحو ذلك، وإما مشاكل وإما قطيعة أرحام، وفي الآخرة أشد. من صمت نجا، حقا نجا من كثير من المهالك في الدنيا وفي الآخرة. لذلك ينبغي أن نعمل بهذا الحديث النبوي الشريف. أما ما يفعله كثير من الناس اليوم، يحبون الثرثرات، نفسهم تدفعهم نحو الكلام ولو لم يكن لهم فيه خير، وإذا رأوا إنسانا صموتا لا يتكلم إلا قليلا يقولون عنه هذا أحمق، هذا مغفل، أو يقولون عنه هذا بلع لسانه ما بيعرف يحكي، ما بيعرف يسير. مع أن المطلوب في الشرع هو الإكثار من الصمت، حتى إن بعض المغفلين يقولون شو الحكي عليه جمرك، احكوا اللي بدكم إياه، والعياذ بالله. والله ربنا خالقنا يقول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معناه ينبغي من الإنسان أن يفكر قبل أن يتكلم، لأن الكلام الذي يريد أن يقوله مسجل. فمن منا يرضى ومن منا يسر يوم القيامة إذا رأى في صحيفة أعماله أنه كان في الدنيا قد قال كلاما فاسدا؟ هل يسر في الآخرة؟ لا يسر. فلذلك اليوم العمل وغدا الحساب. في هذه الدنيا نحافظ على جوارحنا، نجنب جوارحنا الحرام، هذا ما أمرنا الله خالقنا به. فهذا الحديث النبوي الشريف، عليك بطول الصمت إلا من خير، فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك، من عمل به يفوز. عليك بطول الصمت إلا من خير، امتثل أمر رسول الله، أكثر الصمت، لا تتكلم إلا بخير، إن فعلت فإنه مطردة للشيطان عنك وعون لك على أمر دينك. هذا الأمر يخفف عنك كثيرا من المحرمات، إن أطلت الصمت إلا من خير، يخفف عنك كثيرا من المحرمات، ويكون سببا وعونا لك على أمر دينك، على أمر طاعة ربك. فتنشغل بالكلام أو عن الكلام الذي لا خير فيه بالكلام الذي فيه خير، من قراءة للقرآن، من أذكار، من تعليم الناس الخير، من أمر بمعروف، من نهي عن المنكر، من كلام يحبه الله سبحانه وتعالى. لذلك نرى الصالحين هذا هو حالهم، نراهم في صمت طويل لا يتكلمون إلا بخير. نسأل الله تعالى أن يعيننا على هذا الأمر. فمعاصي اللسان كثيرة وآفاته خطيرة، فلذلك ينبغي منا أن نمسك لساننا وأن لا نتكلم إلا بخير. أكثر المشاكل بين الزوجين، بين الأصدقاء، بين الأقرباء، سببها اللسان. أكثر الطلاق يكون في الغضب، أكثر الطلاق يكون متى؟ في الغضب. هذا الطلاق كيف يحصل؟ يحصل باللسان. هذا الطلاق يحصل باللسان، اللهم إلا إذا كان هذا الإنسان أخرس. فمعناه آفات اللسان كثيرة، ينبغي منا أن نهتم بهذا الأمر، بوعي هذا الأمر، بفهم هذا الأمر تماما، أن نتذكر دوما أن الله يرانا، وأن كل لفظ نتلفظ به مسجل إما لنا وإما علينا. استحضارنا لهذه الأمور يساعدنا على تجنب الحرام، يساعدنا على أن لا نتكلم إلا بخير. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك. فإذن المعاصي، معاصي اللسان كثيرة، من هذه المعاصي التي حرم الله تعالى وواجب علينا أن نبتعد عنها، تعليم وتعلم علم مضر بغير سبب شرعي. من معاصي اللسان تعليم الشخص غيره، كل علم مضر شرعا. العلم الذي يضر بالناس حرام تعليمه للناس في أشياء كثيرة تضر بالناس. فإذا منها السحر، منها الشعوذة وما يتبع ذلك من هذه الأمور المضرة، لا يجوز تعليمها للناس. سبحان الله العظيم. حتى في بعض الناس بيتعلموا علم يقال له علم الحرف، هذا يقصد به لاستخراج الأمور المستقبلة. يقولون للإنسان أنت ما اسمك وما اسم أمك أو وما اسم أبيك، فيأخذون منه الاسم وعلى حروف الأسماء ينظرون فيها فيقولون له أنت مستقبلك باهر، أنت مستقبلك زاهر، أنت مستقبلك فاشل. على هذه الأمور يبنون. هذا كذلك لا يحبه الله تعالى، وهو مما حرم الله عز وجل. أشياء كثيرة اليوم باسم العلم يعلمونها للناس ولكنها محرمة، ولكنها لا ترضي الله سبحانه وتعالى. لذلك كان من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. ما هو العلم النافع؟ هو علم الدين، العلم الذي يتبعه الخشية من الله، العلم الذي يراد به الآخرة، هذا هو العلم النافع. كان هذا من جملة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم، علم الدين، هو ميراث الأنبياء، والأنبياء عليهم السلام ما ورثوا دينارا ولا ورثوا درهما، ورثوا العلم لبيان شرف العلم. الأنبياء هم أشرف المخلوقات، ورثوا العلم فهو أشرف العلوم، أي علم الدين هو أشرف العلوم. لا نعني بذلك أن علم الطب غير نافع أو علم الهندسة، بل هذا كذلك مطلوب تحصيله، مطلوب تحصيل هذه العلوم لمنفعة المسلمين، هذا مطلوب تحصيله لمنفعة المسلمين. كذلك من العلم المحرم علم التنجيم الذي فيه الحكم على المستقبل اعتمادا على النجوم، ينظرون إلى النجوم اعتمادا عليها، يقولون للإنسان أنت مستقبلك كذا، أنت مستقبلك كذا ونحو ذلك. هذا يقال له علم التنجيم، هذا من العلوم المحرمة. ومن معاصي اللسان التي حرم الله سبحانه وتعالى الحكم بغير حكم الله، الحكم بغير شرع الله الذي أنزله الله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون الآية. فالحكم بغير ما أنزل الله من الكبائر. يقول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. الحكم بغير ما أنزل الله من كبائر الذنوب، من المحرمات الكبيرة، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة. ولكن ليس مجرد أن يحكم الإنسان بغير الشرع يصير مرتدا كافرا ملعونا مريدا شيطانا يدعي الألوهية لنفسه، لا. بعض الناس اليوم من أهل هذا العصر يوزعون كتبا يقولون فيها للناس أن الحاكم الذي يحكم بغير الشرع ولو بقضية واحدة، والشعب الرعايا الذين يعيشون في دول أنظمتها تحكم بغير الشرع كفار دمهم حلال. بعض الناس اليوم يوزعون هذه الكتب. فهذه قاعدة جليلة عظيمة النفع: كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء، هذا كفر، أو في العلماء، الذي يطعن في علماء الدين جميعهم فقد طعن في الدين، ومن طعن في الدين لا يكون من المسلمين. كذلك الطعن في القرآن، الذي يقدح في القرآن الكريم يطعن به، كذلك هذا كفر وضلال. هذا يصدر من بعض الناس في هذه الأيام، الطعن بكتاب الله والعياذ بالله. حتى في بعض الطرق اليوم يقال لها الطريقة التجانية، أتباعهم اليوم أكثرهم في انحراف، يقولون عن القرآن الكريم ما هذا الرغيف الثقيل والعياذ بالله، يطعنون بكتاب الله القرآن الكريم. كذلك الطعن في شيء من شعائر الله كالصلاة والزكاة والأذان وعيد الفطر وعيد الأضحى ونحو ذلك، الطعن في شعيرة من شعائر الدين هذا كفر وضلال. هذه القاعدة جليلة، مهم أن نفهمها على وجهها، فيها تبيان لمعرفة الكفر من غيره. كل كلام يقدح في الدين أو في أحد من الأنبياء أو في العلماء أو القرآن أو في شيء من شعائر الله هذا كفر وضلال. ومن معاصي اللسان السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر. يقول الله تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. السكوت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بغير عذر شرعي هذا حرام. معناه الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن نأمر الناس بفعل الخير بفعل الواجبات بفعل ما أمر الله، وأن ننهى الناس عن الحرام بأنواعه. فإن رأينا أناسا ينكبون على فعل حرام من المحرمات، أليس من الواجب علينا أن ننهاهم؟ بلى، واجب علينا أن ننهاهم. إنكار المنكر الله فرضه، إنكار المنكر الله فرضه. لذلك في الحديث النبوي الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، من رأى هنا معناه من علم، من علم بوجود المنكر فعليه أن يغيره. والمنكر أنواع، ليس فقط الخمر منكر، المنكر أنواع، وأشد المنكرات هو الكفر، فواجب إنكار هذا المنكر. أما السكوت مع المقدرة على النهي والأمر فهذا حرام في دين الله تعالى. بعض الناس إذا رأوا أناسا ينكبون على حرام يقولون شو بدنا فيهم، زب عجبهم، شو بدنا فيهم، تركهم، مع أنه لو كلمناهم ولو نهيناهم عن الحرام لتقبلوا منا النصيحة. فما داموا يقبلون واجب أن نأمرهم بالمعروف وأن ننهاهم عن المنكر. كذلك إذا عرفنا أن أناسا يترددون إلى شيخ وهذا الإنسان يعلم الضلال يحرف الدين ويحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله، واجب علينا أن ننهاهم، نقول لا تأتوا إلى فلان، هذا قال كذا وكذا مما يخالف الدين. هذا كذلك واجب، هذا من باب إنكار المنكر، هذا من باب إنكار المنكر، وهذا أوجب من كثير من الأمور. يعني لو أن إنسانا عرف أن صاحبه يريد السفر إلى بلد كذا ويريد أن يسلك طريقا معينا، وهذه الطريق يعرف عنها فيها سباع، فيها أعداء، فيها ما فيها من الضرر على هذا المسافر إن سافر من هذه الطريق، فماذا يقول الصاحب لصاحبه؟ هل يقول له أنا ما دخلني فيك روح وما بدك تروح تروح، أو يقول له لا تسلك هذه الطريق فيها ما يضرك اسلك غيرها؟ ألا يقول له هذا؟ أليس من الواجب الشرعي أن ينصحه وأن يقول له لا تسلك تلك الطريق اذهب إلى غيرها أو اسلك غيرها؟ بلى، من باب أولى إذا عرفنا أن إنسانا يتردد إلى أحد الضالين الذين يدعون العلم ويعلمون الضلال أن نقول لهذا الإنسان لا تذهب إليه، لا تتردد إليه، لا تأخذ العلم منه إنه يحرف الدين، هذا واجب الله تعالى أوجبه، ولا يسمى كما يسميه بعض المغفلين، هذه تفرقة بين المشايخ والصف الإسلامي، بل هذا فيه توحيد لصف المسلمين، والصف لا يتوحد إلا على الحق، ما بيتوحد على ضلال. كيف تجمع الحق والضلال؟ كيف تريد أن تجمع مشايخ الضلال مع مشايخ أهل الحق؟ كيف تريد؟ أولئك يكفرونكم، تجتمعون بهم يكفرون المسلمين، يستحلون دماء المسلمين، كيف تجتمعون بهم؟ بل الواجب الشرعي أن نحذر الناس منهم ابتغاء رضا الله سبحانه وتعالى. يقول الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ورد في الأثر إذا ظهرت البدع وسكت العالم لعنه الله. فالواجب أن نحمي ديننا من هؤلاء الدجالين، واجب أن نحمي مجتمعنا من هؤلاء الدجالين، هذا مما أوجب الله وهذا فيه خير كثير. ولكن لما ترك الكثير من الناس هذا الأمر الله تعالى ابتلاهم وعمنا جميعا بالبلاء، نسأل الله السلامة. قال العلماء من شرط إنكار المنكر أن لا يؤدي إلى منكر أعظم. إن أردنا أن ننكر منكرا من المنكرات محرما من المحرمات، شرط ذلك أن لا يؤدي إنكارنا إلى منكر أعظم. إذا إنسان كان عم يتعاطى شيء من المحرمات ونحن نعلم إذا نهيناه عن هذا الحرام سيؤدي به إنكارنا إلى أن يعاند فيأتي بحرام أكبر أو بشيء أشد، فماذا نفعل؟ نسكت، هنا لنا عذر. كذلك العلماء قالوا من شرط إنكار المنكر أن يكون هذا المنكر مجمعا عليه أنه منكر، يعني عند جميع العلماء هذا منكر، إذا اتفق المجتهدون على أن هذا حرام هذا منكر ننكره. أما إذا اختلف المجتهدون في كون هذا الأمر هل هو من الحلال أو هو من الحرام، فبعضهم ألحقه بالحرام وبعضهم ألحقه بما هو دون الحرام، لا يجوز لنا الإنكار، لا يجوز لنا الإنكار، مفهوم؟ يعني مثلا إذا إنسان يتبع المذهب المالكي رأيناه مثلا لهذا الرجل كاشفا عن فخذه، رأينا رجلا كاشفا عن فخذه، الجواب أن هذا في مذهب الإمام مالك وعلى قول عند الإمام أحمد وعلى قول غيرهما من أهل الاجتهاد أن هذا ليس حراما، أن هذا ليس حراما، وفي مذهب الشافعي وهو مذهبنا أن هذا حرام. فلو أن إنسانا يتبع الشافعية رأى إنسانا كاشفا عن فخذه هل يجوز له أن ينكر عليه؟ الجواب لا يجوز، لأن القاعدة المتفق عليها عند جميع العلماء لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه، لا ينكر المختلف فيه ولكن ينكر المجمع عليه. فليس لنا أن ننكر عليه وأن نعنف عليه، بل يجوز لنا أن نرشده، نقول له بلطف لو غطيت يكون أحسن، ماذا نقول له؟ لو غطيت يكون أحسن، هذا من باب الإرشاد يجوز، أما من باب الإنكار فهذا لا يجوز. فإذن إن كان الأمر من المنكرات المتفق عليها عند العلماء أنها من المنكرات ويجب علينا أن ننكر ذلك، أما إن كان الأمر مختلف فيه بين العلماء ليس لأحد أن ينكر عليه، له أن يرشده إلى ما هو أحسن من غير إنكار. فليس لمن يقلد الشافعي أن ينكر على من يقلد المالكي، وليس لمن يقلد المالكي أن ينكر على من يقلد الشافعي، وهكذا. بل الشافعي ومالك وأحمد وأبو حنيفة أئمة هدى، وكل من رسول الله ملتمس. وكذلك من معاصي اللسان التي حرم الله تعالى كتم العلم الواجب مع وجود الطالب. من تعلم العلم الضروري من أحكام الدين عرف كيف يصحح عقيدته وطهارته وصلاته وصيامه وما يتبع ذلك مما أوجب الله تعالى

معناه من يحتاج لهذا العلم، العلم الواجب موجود وهم كثيرون اليوم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. رواه ابن ماجه والحاكم وابن حبان. وقبل ختام درسنا اليوم نسرد بعض الأمور التي هي من معاصي اللسان مما يجب أن نبتعد عنها، وقد ذكرها علماء الدين. قال العلماء: من محرمات اللسان الضحك لخروج ريح من شخص، وكذلك لغير ذلك استحقارا له لما فيه من الإيذاء، لما فيه من الإيذاء. فهذا مما حرم الله تعالى، أن يضحك إنسان على آخر استحقارا له، استحقارا له، إيذاء له، يضحك عليه، أو لأن ذاك خرج منه ريح فضحك عليه استحقارا له، عمدا ضحك عليه، فهذا حرام. معناه حرمة المسلم عند الله عظيمة. كذلك من جملة معاصي اللسان كتم الشهادة بلا عذر. إذا إنسان دعي إلى الشهادة في المحكمة قيل له: تعالى اشهد، بسبب أن فلانا ذهب عند القاضي وقال له: أريد من فلان مال ما أعطاني، هو اقترض مني وما أعطاني وعنده مال. يقول له القاضي: أنت ومن يشهد لك؟ يقول له: فلان. فيقول القاضي لفلان: تعال اشهد. إذا شهد فيه إحقاق الحق وفيه إبطال الباطل، إذا لم يشهد فيه تضييع حقوق المسلمين. فإن تمنع عن الشهادة وما جاء فهو في معصية الله تعالى. العلماء قالوا: إلا أن هناك نوعا من الشهادة لو لم يستدعى لها هو عليه أن يشهد، مثل أن شخصين مسلمين من العدول الثقات يشهدان على أن فلانا طلق امرأته بالثلاث وما زال معها، فماذا يفعل الشاهدان؟ لو لم يطلب منهما الشهادة هما يذهبان للقاضي ويشهدان بذلك حتى القاضي يفرق بين هذه وذاك، لأنه طلقها بالثلاث. فهذه من أنواع الشهادة التي واجب الشهادة بها ولو لم يستدعى الإنسان لها. ومما حرم الله تعالى ترك رد السلام الواجب عليك. إذا مسلم دين سلم على إنسان قال له: السلام عليكم، شو الواجب عليه يرد عليه؟ وعليكم السلام. وإذا زاد ورحمة الله بيكون أحسن، ليس كما يفعل بعض الناس بنقول لهم: السلام عليكم، الله يسلمك، مع السلامة. إذا قلت له السلام عليكم بقول وعليكم السلام. إذا امرأة سلمت على امرأة بتقول لها السلام عليكم، بترد عليها وعليكم السلام. إذا رجال سلم على رجال السلام عليكم، برد وعليكم السلام. إذا امرأة سلمت على جماعة من الرجال أو رجل سلم على جماعة من النساء كذلك ترد واحدة، وذاك الجمع من الرجال يرد واحد، يقال له من باب الفرض الكفائي. يعني إذا سلم مسلم دين على إنسان مسلم قال له السلام عليكم، واجب عليه بعينه أن يقول وعليكم السلام، مش غيره برد عنه. أما إذا دخلنا إلى جماعة من الناس قلنا السلام عليكم، العلماء قالوا من باب الفرض الكفائي يرد واحد منهم، فإن رد واحد منهم كفى، منه شرط ولن واجب على كل واحد يرد، لو رد واحد يكفي. انتبهنا. ذكر العلماء أمرا مهما: لو أن شابة، امرأة شابة سلمت على رجل ليس حراما ولكن لا يجب على الرجل أن يرد. انتبهنا. لا يجب عليه أن يرد، سلمت على إنسان واحد، العلماء قالوا ليس واجبا عليه أن يرد، ولكن سلامها عليه ليس حراما. لو قلت السلام عليكم ليس حراما. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر

0: عنا سيئاتنا إن الله مولانا على كل شيء قدير وبعباده لطيف خبير وسبحان الله والحمد لله رب العالمين نهلل ثلاث مرات.
1: إذن اللسان كالحصان، إذا أفلت له زمامه انطلق كيف يشاء، وقد يؤدي بك إلى الهاوية من حيث لا تدري. هذا كان ملخص محاضرة فضيلة الشيخ سليم علوان حفظه الله، الذي كلمنا عن أهمية الصمت إلا من خير.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ محمد صابوني رحمه الله ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله تعالى وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. فحياة الأنبياء في القبور أمر ثابت في دين الله تبارك وتعالى، لكن حياتهم أشرف، لأنهم يعودون إلى حالتهم التي كانوا عليها من أداء الصلوات وذكر الله تعالى، وذلك لأنهم لا يلقون مشقة ولا يلقون نكدا. أما الآخرون فعلى أحوال شتى، منهم لا يلاقون نكدا ومشقة، ومنهم مشغولون بالآلام والنكد. وأما عود الروح إلى الجسد، هذا لا فرق فيه بين الأنبياء والصالحين وفسقة المؤمنين والكافرين، كل يعود إليه الروح بعد أن يموت المرء، ويكون الجسد لا إحساس له ولا شعور، لا بلذة ولا بألم. فبعد الدفن ترد الأرواح إلى أجسادها فيعود الإحساس، الجسد يحس، يشارك الروح كما كان حاله على وجه الأرض. وهذا أيضا ثابت بأحاديث صحيحة، منها حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث فضل الأرواح، وهو حديث طويل، أن الملائكة يؤمرون برد الروح، روح المؤمن وروح الكافر إلى الجسد، بعد أن يرفع روح المؤمن التقي إلى السماء السابعة، فيسمع التبشير والاحترام والتعظيم والإكرام من ملائكة السماوات السبع وملائكة هذا الفضاء. والكافر لا تفتح له أبواب السماء، إنما يصعد به ملائكة العذاب في هذا الفضاء، وفيه علامة على أنه روح خبيث يعلمها الملائكة، يشمون له رائحة كريهة، يقولون: ما هذه الروح الخبيثة؟ ثم يقال من غير أن تفتح له أبواب السماء: اطرحوه، فينزلون به من باب الأرض. هذه الأرض لها باب خلقه الله تعالى لينزل فيه أرواح الكفار إلى الأرض السابعة، مفتوح منذ خلق الله تعالى الأراضين السبع، ثم ينتهون به إلى الأرض السابعة إلى مكان يقال له سجين، ثم يؤمرون أن يردوه إلى جسده الذي في الأرض، فيجتمع هذا الروح الخبيث بجسده كما يجتمع روح المؤمن التقي بجسده. هذا يعود له الإحساس في القبر مع الجسد، وهذا كذلك. هذا